الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أنتم مع عيون المسلمين.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. ضيف هذه الحلقة محمد بن عبد الله بن سليمان الجابري. محمد مبدع في مجال الابتكارات، وابتكارات عديدة إن شاء الله بنسولف فيها مع ضيفنا محمد.

0: السلام عليكم محمد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بك محمد. إذا مثل ما عرفت بك في البداية، أنت محب وشغوف بالابتكار. نتحدث عن بداياتك في الابتكار، متى بدأت قصة الابتكار مع محمد؟
1: والله هذا الشغف يعني كان معي من يوم كنت في عمر 7 سنوات تقريبا. كنت بادي كبداية من ناحية فضول، أتعرف كيف تشتغل الأشياء، كيف تشتغل الألعاب اللي كنت موجودة معي. فكنت مثلا اليومين النهار ألعب بها وبعدين أفككها، أحاول أكتشف كيف طريقة عمل هذه اللي هي الألعاب أو الأشياء اللي موجودة معي من ناحية فضول. وبعد هذا الفضول تحول إلى شغف لابتكارات، لتحول لصنع أشياء مثيلة مثلا كما تقول، أشياء مشابهة لهذه الأشياء، لهذه الألعاب مثلا أو الأجهزة الإلكترونية بشكل عام.
0: جميل، يعني هي بداية مثالية لكل مبتكر غالبا محمد. الأطفال الصغار الله يحفظهم تجيب له لعبة مثل ما قلت يلعب فيها يومين بعدين خلاص يبدأ يستكشف، بس الحمد لله إذا كان هذا التفكيك للعبة، يقولك فلان كسرها اللعبة، فلان كسرها بهدف أو بغرض أنه يتعرف على طريقة عملها، ومثل ما قلت يصنع شيء مماثل يمكن يحاكي عمل هذه الألعاب. وبعد سن 7 كيف دعمت أيضا المدرسة فكر الابتكار عندك؟ بديت تشارك مثلا في مسابقات معينة معنية بالابتكار؟
1: فعندك في الابتدائية بديت أشارك في عدة مسابقات. ففي الصف الأول شاركت، كانت كما تقول ما أنها حالفنا الحظ في هذه المسابقات، ما قمنا فيها أي مراكز، لكن طورت من نفسي، أقدرت أتعرف على طريقة المشاركة في هذه المسابقات، عرفت كيف أطور مهاراتي في الابتكارات. نفس الشيء في الصف الثاني شاركت والحمد لله جبت المركز الثاني على مستوى السلطنة.
0: إيش كان الابتكار؟
1: كان الابتكار عبارة عن مكنسة ذكية عن طريق سيارة لعبة، فككتها خليت فقط الجزء الخلفي وبعدين نسيت قاعة العجلات، وبعدين ركبت فيها اللي هي مكنسة، ركبت فيها مبخرة ذكية كما تقول نحاكي اللي هي المكنسة الذكية الموجودة الحين.
0: جميل، يعني هي مكنسة ومبخرة في نفس الوقت. أنت عندك ابتكارات إن شاء الله نأمل أنها تكون مستقبلية تريح ربة المنزل. أكثر لنا من هذه الابتكارات يا محمد في المستقبل. نحن لا نزال في حديثنا معك مستمعنا العزيز، وحديث عن الابتكارات مع ضيفنا محمد. إذن هذا المشوار اللي بدأ من الطفولة، بدأ من الابتكارات في المدرسة، يتطلب هذا الموضوع والتطور لتعرف على تفاصيل جديدة في الابتكار. كيف أنت تطور مهاراتك في الابتكار؟
1: والله قبل يمكن صف 7 كنت فقط أشوف من يوتيوب، حاول مثلا كما تقول أتعرف على أشياء أكثر، على أجهزة إلكترونية مثلا، دخلت في مجال اللي هي الكمبيوترات، الحواسيب، عندك نفس الشيء الهندسة اللي هي الذكاء الصناعي، حاول أدخل فيه كما تقول سابق عند العصر للحين، الحين منتشر بشكل أكثر.
0: جميل،
1: فدخلت فيهن، كنت أكثر شيء أتابع من اليوتيوب، أحاول أتعلم اللي هي الإلكترونيات، توصيل الوايرات، البطاريات، اللي هي الليتات، هذه الأشياء حاول أطور منها.
0: جميل،
1: نفس الشيء دخلت في مجال اللي هو البرمجة، تعلمت اللي هي لغات البرمجة في الحاسوب. فكبداية بديت في مواد كما تقول لغات صعبة اللي هي C++ والسي، وعندك نفس الشيء اللي هو C أردوينو، هذه كما تقول أنظمة أساسية اللي هي هذه اللغات، شغل أنظمة أساسية في الكمبيوترات، نفس الشيء في متحكمات اللي هي المايكرو كنترولر اللي هي النود MCU، وعندك نفس الشيء الأردوينو والكثير منها. فهذه كما تقول حاجة مهمة اللغة هذه في هذه المجال.
0: يعني رائع جدا، لغات البرمجة ضرورية جدا عشان تبرمج أي يعني جهاز تقني. أنت إذن اهتميت بالجانب التقني نفسه، العمل الفك والتركيب للأسلاك وغيرها، وحتى الجانب البرمجي من خلال تعلمك للغات البرمجة. خلينا مثل ما يقولوا ندخل كذا في الابتكارات الثقيلة معك يا محمد. سمعنا عنك مبدع وشغوف بالسيارات، ابتكارات في السيارات، ها؟
1: أيوة،
0: نتكلم عن الابتكارات
1: اللي هي السيارة الهجينة، كانت هي البداية
0: سيارة الهجينة.
1: أيوة، فهذه السيارة كانت تشتغل في البداية على طاقتين فقط، اللي هي الكهربائية والطاقة الهيدروجين، اللي هو تحليل المياه إلى هيدروجين. فنحن كنا مباشرة نحول الهيدروجين إلى طاقة حركية عن طريق محرك الاحتراق الداخلي اللي هو محرك البترول، موجود معروف متعارف عليه. فنحن غيرنا في بعض القطع الداخلية في منظومة اللي هي حقن الوقود، وخليناها تكون خاصة بحقن اللي هو الغازات. فنحن استعملنا الهيدروجين كبديل للبترول. في البداية ما قدرنا نحقق هي أعلى كفاءة ممكنة، كان قوة المحرك بسيطة جدا، فاضطرينا نستعمل اللي هو وقود ثانوي اللي هو إيثانول. فكان الإيثانول متعارف عليه أنه هو قليل الانبعاثات، نفس الشيء حيوي، وقود حيوي يعتبر، يمكن احنا نستعمله أو نستخرج بالأساس من الذرة.
0: جميل. إذن هي لذلك نحن نقول سيارة هجينة، هي تعمل بطاقة الهيدروجين، طاقة نظيفة، وطاقة الكهربائية. جميل يا محمد، نتحدث أكثر عن تفاصيل هذه السيارة، كيف بدأت تشتغل عليها، هي موجودة فعليا، كيف حجمها، خبرنا عن تفاصيل اشتغالك على هذه السيارة، وهل موجودة فعليا وجربتها؟
1: في البداية أنا صممتها على تطبيق 3D. زين، كانت على مقاسات كبيرة صراحة، يعني كانت على مقاسات سيارة عائلية، فكانت 5 متر تقريبا في 2.5 متر كبداية، كنت أنا في التصميم فقط. لكن بعد ما جت تنفيذ، بحكم من اللي هو كما تقول التكلفة، بحكم الوقت، بحكم نفس الشيء الخبرة القليلة، فإحنا اضطرينا نحن نقلص حجمها، فصار طولها 2.5 متر تقريبا، والعرض 1.5 متر تكفي لشخصين. نفس الشيء كانت سرعتها ما كثيرة، كانت 20 كيلو في الساعة فقط. نفس الشيء الحديد، فكان الوالد متخوف من ناحية إني أقص وألحم الحديد، فكان شوية صعبة إني أستعملها وحدي، فاضطريت أستعين بعمال حدادين يساعدوني في هذا المجال، في صناعة الهيكل السيارة الخارجي. وبعدها دخلت في منظومة ثانية اللي هي التورنة، اللي هو عبارة عن علم في الميكانيكا. هذا الشيء خلينا نحن نواصل المحرك بالمحور العجلات للسيارة، بحيث أن السيارة تمشي بكل أريحية وسلاسة.
0: ما شاء الله، يعني من نقطة ألف، يعني أنت بدأت من تفاصيل البداية في هذه السيارة، من التصميم إلى اشتغالك عليها، على الهيكل، على أيضا الماكينة والمحرك في السيارة. جربتها؟
1: ايوه جربتها، سقطت في الحلة كم مرة.
0: كيف كانت أمورها؟
1: والله طيب، أمورها زين.
0: السرعة قلت لي أقصاها كم تصل؟
1: 20 كيلو في الساعة.
0: وإيش أبرز المشاكل التقنية اللي واجهتها، ويمكن حتى عندك فكرة مستقبلية لتطويرها موجودة في هذه السيارة؟
1: هذه السيارة بشكل عام أكثر شيء واجهنا فيه كان توافر القطع. فأغلب الشركات اللي هي موجودة هنا في عمان كانت أشياء بسيطة، مستحيل أن يجيب لك مثلا محرك قوي كافي للسيارة، خاصة وزن السيارة يمكن فوق 300 كيلو.
0: يعني وزنها ثقيل. السيارة لذلك يمكن تتطلب، يعني طلب بعض القطع من الخارج. وبعد السيارة الهجينة اللي نجحت، ومثل ما تقول حتى جربتها في عندكم هناك في الحارة، في خطوات قادمة في مجال السيارات؟
1: إن شاء الله نحن متأملين هذه السيارة بنطورها، بس نحن كما نقول ننتظر الدعم بإذن الله عشان نحول هذه السيارة إلى سيارة ثانية راح تكون دفع سداسي، راح تكفي 4 أشخاص، راح تكون قوتها كبيرة، متأملين تكون سرعة فوق 120 حالها. نفس الشيء من ناحية أمور الأمان، فالسيارة السابقة كان فيها أنظمة أمان اللي هو مثلا توقف تلقائي، عندك نفس الشيء في حالة انقلاب ترسل رسالة إلى الجهات المعنية مع الموقع. فنحن حاولين نطور هذه الأنظمة اللي هي أنظمة السيفتي كما نقول في هذه السيارة بشكل أكبر.
0: جميل. إذن شغف متواصل بعالم السيارات والابتكار في عالم السيارات، هل لديك أفكار أخرى مرتبطة بتطوير سيارة معينة أو حتى الاشتغال على نظام جديد في السيارات؟
1: عندك اللي هي الإيكو سمارت كار، هذه السيارة كانت تطوير اللي هي سيارة الهجينة. فهذه السيارة الهجينة كانت في الصف 9، انتهيت فيها تقريبا في الصف 10، يعني تقريبا قس حوالي 6 أشهر لما خلصت. لكن بعدين صارت معنا مشكلة في اللي هو المشاركات، فكان صعب علي نقلها بحكم انها كانت كبيره ووزنها ثقيل، فحاولتني اطورها. نفس الشيء كانت كهي ابتكار ثاني اللي هو الايكو سمارت كار، فهذه سياره للمهام الصعبه.
0: ايكو سمارت كار،
1: ايوه.
0: تكلمنا عن هذا الابتكار وهذه الفكره.
1: هذه السياره بشكل عام كانت تدمج بين الطاقات اللي موجوده في السياره الهجينه مع انظمه اللي هو الذكاء الصناعي مع انظمه السيفتي، كانت مطوره بشكل اكبر في هذه السياره. كان يستعمل نظام مثلا الفي ار، بحيث نحن ندخلها هذه السيارة مثلا في أماكن صعبة، في مثلا حرائق لا سمح الله صار، فيمكننا فيها موجه مثل كما تقول السلاح، بإمكاننا أن يضخ اللي هو اللي هي طفايات الحريق داخل المكان عن طريق حركة الرأس يمين ويسار، متحكمة في اللي هي نظارة الفي آر، تقدر أنت تشوفي بث مباشر لمكان الحريق، وطفي المكان مثلا.
0: جميل. يعني مرتبطة هذه السيارة صغيرة الحجم اللي تدخل في أماكن الضيقة وحتى الأماكن اللي ممكن تكون مواضع خطر كأماكن الحرائق كما تذكر، ومرتبطة بنظام VR أو اللي هي الرؤية الافتراضية عن طريق النظار، يعني تتحكم بها بحركة السيارة عن طريق حركة الرأس.
1: أيوه.
0: وهذه النظارة ابتكار جميل جدا يا محمد، نأمل إن شاء الله بإذن الله تعالى أن تطور بشكل أفضل وأدق في قادم الوقت. هل لك مشاركات في هذه الابتكارات في على مستوى محافظات السلطنة مع المدرسة، على مستوى أيضا إقليمي، هل تطمح لمشاركات قادمة؟
1: والله عندي مشاركات كثيرة في هذا المجال، فعندك نفس الشيء اللي هو الأولمبيات الابتكار، شاركت فيها مرتين، المرة الثانية وصلنا إلى النهائيات لكن ما حالفنا الحظ. نفس الشيء عندكم اللي هو مشاركة في الجامعة العربية المفتوحة، كانت ضمن مشاركات من مدارس فندية خارجية، وقمنا عليهم الأول الحمد لله. نفس الشيء قمنا المركز الثاني، كانت هذا آخر مشاركة في مسابقة ريادة الأعمال، قمنا في المركز الثاني حققنا فيها اللي هو نفس الشيء بالإيكو سمارت كار. نفس الشيء أطمح أن نكون عندنا مشاركات خارجية بإذن الله عما قريب. نفس الشيء نطور اللي هي السيارة الهجينة، نحاول نخليها للسيارة الدفع السداسي، نطمح على حصول على دعم مادي من قبل اللي هي الجهات الحكومية أو الخاصة لإكمال هذه المشاريع بإذن الله. وأحب أشكر جميع الجهات اللي دعمتني بالدعم المادي والمعنوي، مثل أكاديمية همم والمدرسة مدرسة بلاد بن رباح. نفس الشيء أحب أشكر المشرفين القائمين على هذه المشاريع اللي هو الأستاذ هيثم والأستاذ محمد عباس والأستاذ أحمد الأمين، اللي كان في بدايتي في سيارة الهجينة.
0: والشكر موصول لك محمد بن عبد الله الجابري على حديثك الملهم هذا. إذن نأمل أن نحصل بإذن الله على ابتكارات جميلة جدا في عالم السيارات تحمل اسم سلطنة عمان وتوقيع مبتكرنا محمد بن عبد الله الجابري. إلى هنا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة من عيون المستقبل، على أمل أن نلقاكم في حلقات قادمة. إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنمنح الأقدام البشرية قوة ديناميكية خارقة، وننقل أجسادنا من كسل المشي الرتيب إلى سرعة خاطفة تكاد تنافس الرياح. ماذا لو استطاع البشر الركض بسرعة الفهد؟ كيف سيبدو تباطؤ العالم من حولنا حينما ننطلق بسرعة تفوق 120 كيلومترا في الساعة؟
2: تخيلوا أن تخرجوا من منازلكم صباحاً فتنطلقوا ركضاً إلى مقر عملكم الذي يبعد كيلومترات في دقائق معدودة دون الحاجة لركوب أي وسيلة مواصلات. علمياً وتشريحياً، هذه الفرضية المرعبة تعني أن هيكلنا العظمي وعضلاتنا ستشهد تحولاً جذرياً، فالعمود الفقري سيصبح مرناً كالزنبرك، وعضلات الأرجل ستكون كثيفة ومحشوة بألياف عصبية سريعة الانقباض لتحمل ضغط الانطلاق.
1: نعم، وأول ما سيحدث هو انقلاب جذري في هندسة المدن والشوارع. لن نعود بحاجة إلى طرق ضيقة للمشاة، بل سنحتاج إلى طرق سريعة بشرية مبطنة بمواد مطاطية لامتصاص الصدمات ومحمية بأسياج تمنع الارتطام، كما أن قوانين المرور ستطبق على المشاة أنفسهم، حيث ستوضع رادارات لضبط السرعة البشرية داخل الأسواق والمناطق السكنية تفادياً لكوارث الدهس المتبادل.
2: هذا صحيح، ولننظر أيضاً إلى قطاع الرياضة، إذ ستفقد سباقات الجري الأولمبية الحالية سحرها القديم، وسيحطم جميع البشر الأرقام القياسية في أجزاء من الثانية. ستنشأ رياضات جديدة تعتمد على المناورة الحركية السريعة، وسيصبح اقتناص الكرة في الملاعب معركة بصرية خاطفة لا تكاد تراها العين المجردة إلا عبر شاشات العرض البطيء.
1: ولكن من ناحية الطاقة والاحتراق الحيوي، فإن الأمر سيكون مكلفاً جداً لأجسادنا. الفهد لا يستطيع الاستمرار في الركض بسرعته القصوى إلا لمسافة قصيرة لا تتجاوز نصف دقيقة، لأن حرارة جسده ترتفع بشكل قاتل. هذا يعني أن الإنسان سيركض لمدة 20 ثانية ثم يتوقف مضطراً لأخذ نفس عميق وتبريد جسده، وستتضاعف حاجتنا لتناول السعرات الحرارية، مما يجعلنا نأكل وجبات ضخمة بعد كل جولة ركض.
2: هذا تحليل حيوي دقيق. وماذا عن الملابس والأحذية؟ الملابس العادية ستتمزق أو تحترق نتيجة الاحتراق الشديد بالهواء، وسنحتاج إلى أزياء مقاومة للرياح وانسيابية كملابس سائقي الدراجات النارية. أما الأحذية فتحتاج إلى مطاط مخصوص يمنع الانزلاق ويتحمل الحرارة الناتجة عن الاحتكاك بالأسفلت، وإلا ذاب الحذاء خلال ركضة واحدة.
1: من محاسن هذه الفرضية ستختفي أمراض السمنة والكسل، وسيتمتع الجميع بأجساد رياضية ممشوقة، كما أن نسب التلوث في الكوكب ستهبط بشكل ملحوظ، لأن الكثير من الناس سيفضلون الاعتماد على سيقانهم في المسافات القصيرة والمتوسطة بدلاً من تشغيل محركات السيارات، مما يوفر مليارات اللترات من الوقود يومياً.
0: ماذا لو؟
2: سبحان الله، رغم كل هذه الميزات النافعة إلا أن الطبيعة البشرية المحدودة هي عين الحكمة. لقد خلقنا الله بسرعة معتدلة لنتمكن من تأمل الطبيعة والتواصل البشري مع من حولنا وبناء العلاقات الإنسانية الهادئة. لو كنا نتحرك طوال الوقت بسرعة الخطف لتحولت حياتنا إلى مجموعة من اللقطات المتبعثرة والمشاهد الضبابية التي تحرمنا استحالة العيش.
1: نشكركم جميعاً ونتمنى أن تكون هذه الجولة الخاطفة في عالم السرعة قد نالت رضاكم. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج ماذا لو؟
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. القيظ، الموسم الساخن في شبه الجزيرة العربية الذي ترتفع فيه درجات الحرارة، تزيد الرطوبة على الساحل فيشعر الإنسان بحرارة أكبر، وتقل في الداخل فيشعر الإنسان بحرارة أقل، لذلك يهاجر، يعني تحدث الهجرات للبشر من السواحل إلى الجبال قبل وجود الحضارة الحالية والتكييف وقدرة الإنسان أن يحول درجات الحرارة المرتفعة إلى منخفضة بفضل الأجهزة الإلكترونية المختلفة. كان يحدث الترحال إلى المناطق الأكثر برودة بعيدا عن الرطوبة الساحل، لأن الساحل يشعر الإنسان بدرجات حرارة مرتفعة، الرطوبة تشعر الإنسان بدرجات حرارة أكثر من درجات الحرارة الطبيعية. في ظفار تحديدا تبدو نهاية القيظ مرحلة انتقالية مهمة جدا، المرحلة يعني التي تتحول فيها الجبال إلى يعني تفاصيل مختلفة. ومن الناحية البيئية، إذا أردنا أن نعود إلى القيظ على السريع، القيظ ليس عدو للطبيعة دائما، هو جزء أصيل من الإيقاع السنوي. الحرارة الشديدة تضغط على الكائنات الحية المختلفة، لكنها أيضا تحدد توقيت الإنبات، تؤثر في دورة الحشرات، دورات الحشرات الطبيعية، دورات الحياة، تتحكم في نشاط بعض الفطريات وتؤجل بعض العمليات الحيوية حتى تتوفر الرطوبة. في البيئات الجافة لا تتحرك الحياة دائما أمام العين، أحيانا تكون مخبأة في البذور أو في الجذور أو داخل الشقوق أو في سلوك الحيوان الذي يعرف متى يتحرك ومتى يسكن. درجة الحرارة هي القائد الحقيقي، مثل القائد اللي يعني اللي يتحكم في الإيقاع الموسيقي في المسارح أو في الحفلات. هذا الشخص اللي يحرك هذا ويحرك ذاك ويخرج بمنتج مهم جدا. درجة الحرارة هي مثل هذا، تحرك هذا، توقف هذا، تعطي خبر لهذاك يستعد، تعطي خبر لهذاك يموت، تقول هذا أنت زادت أعدادك، يجب أن تنتهي تماما، فينتهي تماما، ينقرض، يختفي، مثل الفطريات، مثل الأمراض. سبحان الله، يعني فوائد كثيرة جدا. تقتل بعض الكائنات الحية إذا زادت عن العدد المطلوب، تبلق مجموعة أخرى ببدأ دورات حياتها، وهكذا. وفي محافظة ظفار بالتحديد، القيظ ليست مرحلة الانتظار فقط، الجبال ليست خضراء بعد كما ستصبح في فصل الخريف، والهواء ليس باردا تماما، والأرض لم تدخل بعد في رطوبة كاملة، لكن المؤشرات تبدأ تغير في اتجاه درجات الحرارة، تغير في اتجاه الرياح، زيادة في الرطوبة، ضباب بعيد أحيانا، وشيء من الانخفاض التدريجي في الإحساس العام بالحرارة. وعند دخول الكتلة الرطبة، هذه العلامات الصغيرة يعرفها أهل المكان جيدا، لأنها لا تعني تغير الطقس فقط، بل تعني تغير نمط الحياة بأكمله. نهاية القيظ في شبه الجزيرة العربية ليس مجرد اشتداد الحرارة، بل مرحلة بيئية فاصلة في الداخل، تستمر الأرض تحت ضغط الجفاف، وعلى السواحل تثقل الرطوبة الإحساس بالحرارة. وفي ظفار تبدأ الطبيعة بالتحضر لأحد أندر المشاهد المناخية في شبه الجزيرة العربية، انتقال الجبال من القيظ إلى الخريف، ومن هنا تغيير الحياة على مستوى كل الكائنات الحية، على مستوى رعاة الإبل يبدأ تجهيز للتحرك إلى الشمال، وعلى مستوى رعاة الأغنام يبدأ بالهروب من مناطق الخريف إلى الكهوف، إلى المناطق الجبال الضليلة في ظل الخريف أو في مواقع مختلفة أخرى. على مستوى رعاة الأبقار، والبقر هو يمكن أن يسمى حيوان الخريف، لأنه البقر مهيئ بشكل أو بآخر للتعامل مع الخريف في محافظة ظفار، سواء من حيث الحوافر أو من حيث التحمل، أو حتى يغير نمط حياته من النهار إلى الليل في هذا الفصل. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، نواصل حديثنا عن تاريخ مجان القديم. هذه الحلقة بالذات نواصل الحديث فيها عن تاريخ الملاحة البحرية في مجان قديما. طبعا تحدثنا في الحلقات السابقة عن الزراعة، تحدثنا أيضا عن التجارة، تحدثنا عن نشوء المستوطنات في مجان، ظهور النشاط البشري في مجان في عمان، واليوم نركز على موضوع الملاحة البحرية. طبعا الملاحة البحرية أيضا قبل أن تبدأ الملاحة مرتبط بمواقع الصيد، خروج الإنسان للبحر لممارسة مهنة الصيد، وثم تطورت من يعني الرحلات البحرية القريبة من الشاطئ، والتي ظهرت طبعا في المنطقة وفي مجان منذ الألفية الخامسة قبل الميلاد. تطور النشاط البحري في الألفية الرابعة قبل الميلاد، وبدأ الإنسان يتجه إلى داخل البحر، مناطق أعمق في البحر طبعا ليصطاد وغيرها. الألفية الثالثة قبل الميلاد بدأ يظهر بشكل جلي أن هناك ملاحة بحرية، خطوط ملاحة بحرية قوية في المنطقة، وأن كانت مجان تلعب دور رئيسي في نقل البضائع بين الشرق والغرب، بين وادي السند وبين وادي الرافدين والشام ومصر وغيرها. طبعا نتحدث الآن عن بداية إرهاصات الملاحة البحرية. قبل في موقع البحيص بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالقرب من حدود سلطنة عمان، وخلال عمليات الكشف عن مواقع العصر الحجري أو العصر البرونزي. طبعا كانت الاكتشافات تركز على العصر البرونزي اللي هو 3200 قبل الميلاد إلى 1300 قبل الميلاد. اكتشف موقع يعود للعصر الحجري الحديث، هذا الموقع ل 5200 إلى 4000 سنة قبل الميلاد. ووجد في هذا الموقع أن معظم الأدوات الزينة كانت مصنوعة من الصدف. كان طبعا الإنتاج التصنيع كان في الألف السادس، الألف الخامس، وحتى أيضا الألف الرابع بدايته أو منتصفه الأول، كان معظمه يعود إلى الأصداف والمنتجات اللي كانت من البحر. يعني معظم المنتجات كانت مصنوعة من الصدف واللؤلؤ ومحار اللؤلؤ. وطبعا المنتجات هذه تطورت منذ 3400 قبل الميلاد لما تم اكتشاف النحاس، وتحولت إلى النحاس. وقد تكون مواقع الأصداف المبكرة قد استوطنت خلال الشتاء، حيث يرتكز الغذاء على الأسماك والأصداف. يعني كانت المواقع الساحلية قد تكون هي مواقع يعني موسمية. وأيضا في نحو 3400 قبل الميلاد ظهرت مستوطنات ساحلية في رأس الحمراء في القرم بمحافظة مسقط، وأيضا في مواقع أخرى بدأت المستوطنات أيضا تظهر منذ 3400 قبل الميلاد. مستوطنات ساحلية، مستوطنة رأس الحمراء، مستوطنة موقع وادي شاب بطيوي ولاية صور، وموقع السويح أيضا جعلان بني أبو علي. بدأت تظهر هذه المواقع المهمة منذ 3400 قبل الميلاد، وكانت الأدوات وأدوات الزينة مصنوعة من الصدف والحجارة المحلية. يعني كان الإنتاج قبل في الألفية الخامسة، الألفية السادسة، الألفية الرابعة كان يعتمد على المنتجات البحرية، المحار والصدف وغيره، وكان يعتمد على الحجارة في الإنتاج. وكان الخرز والعقود التي عثر عليها في المقابر كانت مصنوعة محليا داخل الأسر. يعني الإنتاج اللي كان موجود في مجان في تلك الفترة هو إنتاج محلي، وكانت الخرز أيضا وعلى طول الساحل. طبعا هذا الإنتاج ليس فقط موجود في مسقط ورأس الحد ورأس الجنز ووادي شاب، ولكن موجود على طول الساحل من مسقط وحتى ظفار. يعني طول الساحل هذا من مسقط إلى ظفار كان فيه منتجات تعود إلى فترات قديمة جدا. هذا المكان يعني من مسقط إلى ظفار وجد فيه أكثر من 100 موقع تعود إلى الألف الرابع قبل الميلاد، يعني أكثر من 100 موقع تعود للألف الرابع قبل الميلاد، ووجد فيها آثار تدل على ذلك. وهناك مواقع عديدة أخرى لم تكتشف بعد أو أنها دمرت، يعني هذه المواقع بسيطة اللي اكتشفت مقارنة بالمواقع التي لم يتم تحليلها ولم يتم دراستها أو التي ذهبت يعني بسبب النشاط البشري والنشاط العمراني واختفت ولم تتم دراستها. طبعا عند الساحل الباطنة أيضا توجد بعض المواقع، وأكثر المواقع وفرة بالمعلومات، يعني أكثر المواقع اللي هي فيها معلومات كثيرة تتحدث عن تاريخ مجان. بدايته كانت اللي هي موقع أشجار القرم في مسقط، ومن حضارات الصخور في القرم بمحافظة مسقط والجنوب الشرقية من صور وحتى الأشخرة. هذه من المنطقة هذه بالذات وجد فيها أكثر من 40 موقع مهم. أجريت طبعا بعض الحفريات في عدة مواقع منها، وأيضا تم التنقيب في بعض المواقع خاصة في رأس الحمراء وفي رأس الجنز ورأس الحد ووادي شاب وغيرها من المواقع، حيث تم التنقيب في المستوطنة والمقبرة الملحقة برأس الحمراء. وهذا الموقع يغطي السطح المنبسط المطل على الخور وأحراش القرم في مدخل وادي عدي عند أقصى الطرف الغربي للتكوين الجيري لرأس الحمراء، حيث منح هذا الموقع جامع القوت الملاذ في مجال واسع من المصادر. طبعا هذا فيه غذاء كثير، أي مكان فيه أخوار وفيه أشجار قرم كان يعتبر من المناطق الغذائية الرئيسية للبشر في تلك الفترة، لأن طبعا سهل أنهم يتغذوا على الأصداف والمحار والقشريات والرخويات اللي كانت تأتي أثناء فترة المد والجزر. وتوفرت في هذا الموقع كل أنواع البيئات، ومنها الشواطئ الرملية والمستنقعات، وخاصة مستنقعات أشجار القرم والمنحدرات الصخرية، وطبعا بالإضافة إلى أنواع من النباتات ومنها أشجار الصمغ العربي والنباتات البرية اللي هي منها الطرفاء ونباتات أخرى. وطبعا وعلى الجانب الآخر من رأس البحر يوجد مصدر غذاء أوفر عند جزيرة الفحل التي تتشكل من صخرة صماء تبرز من الماء على نحو تقريبا ميلين أمام رأس الحمراء. أيضا هناك في منطقة رأس الحمراء يوجد طبعا كثير من الأسماك في تلك المنطقة، وخاصة أسماك السردين التي يعني تغذى عليها أسماك أكبر، وأيضا كانت يعني تغطي احتياجات البشر من الأسماك في تلك الفترة. أحبتي الكرام، طبعا نكتفي بهذا الحديث عن بداية أو إرهاصات الملاحة البحرية والنشاط البشري خاصة في المناطق الساحلية، ونواصل الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. جزيل الشكر لكم، وإلى اللقاء بكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: عين أخرى،
1: عين أخرى،
0: عين أخرى، عين أخرى، عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة، عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: الجبل أنثى. عبر سيرة المخاضات التي مرت بها الجبال، وعبر الأزمنة السحيقة التي تعاورتها وتناوشتها، بقيت راسخة صامدة تدللنا الجبال على أنها مخلوقات أنثوية، مخلوقات تتناسل وتتوالد بصفتها أمومة صلدة، بصفتها رحما أزلية يحتفي بنضجه وخصوبته، بموسيقاه الداخلية العذبة، برهافته المركبة من قوة البصيرة وسمو المقام. الجبل أنثى لذا تراه يحمل في صمت الجميلات الغانيات أدوات زينته وأصباغه المغمسة في سحر الوجود الأول والبهاء العتيق. الجبل أنثى لذا تراه يخترق بكينونته الحرة والحارة، بكينونته ذات الينابيع الودود، سيرة أحجاره الصغيرة المتشظية وحصاه المتشرد المتكسر. إنه يبني معماره الهائلة دائما وأبدا من نداءات أطفاله المشردين، ويحضن في شهوة بالغة رمته وسلالته الجبلية وأحفاده الذين يحملهم في صدره المكتنز مثل حيوان الكنغر، وهو يخبئ أطفاله في جرابه الدافئ. طويلاً ظل الجبل مودعاً في دواليب الصفات وفي صناديق الرموز، باعتباره ذكورة وفحولة، باعتباره دفقا سماويا يحاكي قوة الرجال وبسالة الشجعان. ظل الجبل طويلا هناك ذكرا، لأنه لا ينحني ولا ينكسر ولا يتهشم، لأنه صامد وصاعد، لأنه عال وسامق، لأنه صادم ومتغطرس، لأنه ذكي الفؤاد ومهيمن ويقعي بقوة على الأرض، لأنه يستخدم الإرث المجيد والسلطة العليا التي منحتها له البراكين والأعاصير، البحار والزلازل، الفيضانات والانجرافات، التراكمات والتكدسات، العواصف والزوابع. طويلا ظل الجبل ذكوريا في أعين المخلوقات، ونازفا بمائه المتخيل في صلب وترائب الخليقة. لكن الجبل أنثى لأنه جبل من تلك الرغوة المعتقة

0: التي تستفها الجميلات في أديم أجسادهن الصقيلة، ولأن جبلته شاردة مثل صيادة البراري، ولأن أخلاقه الورعة تشبه حكيمة المعبد القديم، ولأن وحشيته النافرة تشبه أفراسا شاردة في البراري الوحشية، ولأن قلبه العامر بالينابيع والسقيا يشبه راعية نجوم الآفاق، ولأن وجوهه المشرئبة الشهوية تشبه كوكب الزهرة المتنقل بين السطوع والجمال، بين الرفعة والألق. الجبل أنثى في ملمسه اللامروض كنمور الغياب، الجبل أنثى في قاعدته التي تشبه تنورة مقدودة من هياكل أشجار اللهفات والتنهدات، الجبل أنثى في سفحه المشتعل بالرغائب كجيد امرأة معجون من مرمر وفيروز، الجبل أنثى في قمته التي لا يطوح بها ريح أو صراخ أرضي مثل فينوسة تترحل في المدن والأرياف وإلى جانب القلاع والبحار وبين الغابات والأنهار. الجبل أنثى، وحق علينا أن نسميه جبلة اقتداء بالتاء المؤنثة في الوردة وفي القصيدة وفي السنبلة وفي الرحلة وفي الغيمة وفي الخاصرة وفي الكلمة. الجبل أنثى وعيون حسناواته النجلاوات تطعن الفؤاد، الجبل أنثى وصوته المكنون المعلق في دير الأبد يشرق كشمس من نسور وعصافير وكنوز مخبأة. الجبل أنثى لذا لا تراه يميس بل يقف في كينونة الوجد، الجبل أنثى لذا لا يشبع من رعاية أطفاله اللاعبين في جوهره، الجبل أنثى لذلك يحن في أناقة على العبور الوثير للنهر، الجبل أنثى لذا ينثر جواهره وألماسه ذهبه ومعادنه النفيسة على أبصارنا وعلى أقدامنا، على صلواتنا وتهجداتنا، على نزواتنا وعرباتنا الشمسية. تأتي من هناك من الجبل الحوريات، تأتي المسحورات والجنيات، يأتي العسل والجراد، تأتي العشبة الخالدة، يأتي الصدى المتردد، تأتي بيضة الرخ وأحلام الطيور، تأتي الأساطير الملتاثة والمتعرقة، يأتي النهر العظيم منزلقا بين ساقي الجبل. أما الشمس فتأوي هناك، تسكن في عشها الصلد، في بيتها الحجري الذي كتبته الآفاق والأفلاك السيارة والكون العظيم. السرة عروشك أيتها الجبال مرفوعات هناك في مهج الليل وفي خزائن السرى، جميلات وحسناوات أيتها الجبال هطلتن في بكارة الحياة وبداءتها، مندغمات مع الزمان ومنعجنات في ضروره ونسيجه في سره وديدنه، حتى صرتن ليس جبالا فحسب بل رقا وتمائم، أناشيد هيولية وسفنا تحمل ربابنتها وذخيراتها، نوتييها وقوارب نجاتها، أشرعتها ومسافريها، براميل أملها البري وقصائد سفرها في الأمكنة، هي التي تبدو لابثة وساكنة ومقيمة. We'll be right back. الجبال إناث ترعى الجهات والمصائر وتصيد بسهامها التي لا تخطئ الولع المدنف للفنانين والشعراء وتنخرط في موعظتها الجبلية التي تقع على كل من قسى قلبه أو تصلب إيمانه أو تحجرت يقظته. الجبل أنثى نقبس من جمالها الشجي نداوة الوصل ونحتطب من شجرتها الوارفة نيراننا المقدسة ونستل من أسرارها البالغة اللطف والنضج أطيافنا المترحلة في مقام الرسوخ وفي مناجات الأرواح الهائمة على وجوهها العديدة. الجبل كون مؤنث.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان
3: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها مع تناغم يقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
2: إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. برئاسة سلطنة عمان ختام أعمال الاجتماع الثاني للجنة العاملة لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. بمشاركة سلطنة عمان منتدى تشقند الدولي للاستثمار يبحث قضايا الطاقة والمعادن والنقل واللوجستيات والذكاء الاصطناعي ويناقش فرص الاستثمار في المشروعات التنموية المشتركة. البيت الأبيض يعلن إرجاء محادثات أمريكية إيرانية كانت مقررة أمس في سويسرا، ورئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن المحادثات مع الولايات المتحدة ستبقى مستمرة بالشروط التي وضعتها طهران. اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان ومقتل وإصابة العشرات في تصعيد للجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان، وحزب الله يعلن تدميره لثلاث دبابات والتصدي لقوة إسرائيلية في النبطية. موسكو تهدد بتنفيذ ضربات واسعة ومنسقة في أوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا ويجدد دعمه لكييف سياسيا وماليا. وأسعار النفط العالمية تتراجع مع توقعات بزيادة الإمدادات في الأسواق العالمية. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامة مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين.
2: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامة مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين يا صباح الياسمين.
0: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين.
2: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامة مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين يا صباح الياسمين.
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين.
2: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامة مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين يا صباح الياسمين.
0: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك، الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامة مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين.
2: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامة مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين يا صباح الياسمين.
0: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو. أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الثامنة وثلاثون ثانية الساعة الآن في مسقط.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
3: والمسلمين كبر.
2: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

صباحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعد ربي صباحكم بالخير والبشر والرضا والاستمرارية الحميدة في هذه الحياة. باختصار صباحكم ورد. أهلا بكم مع صباح الياسمين. اليوم السبت الخامس من شهر محرم 1448 الموافق 20 من يونيو 2026. صباح الخير يا عبد الرحمن، كيف مستمرين في الرحلة؟ مستمرين إن شاء الله. عشاق الياسمين، حول مفهوم الاستمرارية في الحياة يقال: الاستمرارية هي القدرة على مواصلة السعي والعمل بانتظام نحو أهدافك متجاوزا العقبات وتقلبات المشاعر، بل إنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك، وهم يرددون أنها الوقود الحقيقي الذي يحول الأحلام إلى نتائج ملموسة. فالنجاح لا يقاس بحماس البدايات، بل بالقدرة على المواصلة والالتزام. صدقا أيها الأحبة، يؤكد التطور المستمر في علم النفس على أن النمو والتغيرات التي تطرأ على الأفراد تحدث تدريجيا. من الأمثلة على النمو المستمر دراسة الأطفال وقدرتهم على الحركة، فمع نمو الأطفال يبدأون بالزحف، ثم الجلوس، ثم الوقوف، وأخيرا المشي. إذن هي حقيقة، الاستمرارية والإصرار هما ما يصنعان النتائج الحقيقية. النمو المستدام لا يأتي من الحماس المؤقت، بل من الالتزام اليومي، حتى في الأيام التي لا نشعر فيها بالرغبة بالاستمرار. نعم أيها الأصدقاء، كل خطوة صغيرة ومتكررة تقربنا أكثر من أهدافنا وتبني نسخة أقوى وأكثر نضج من أنفسنا. ونحن مستمرون نتمناه كما ينبغي في رحلة الياسمين. أحمد بن درويش الحمداني، سيد بن سعيد الهلالي، والمخرج عبد الرحمن بن محمد الجابرين.

صباحكم خير وبركة يا رب العالمين وسعادة هكذا مستمرة في حياتكم، وإن شاء الله هكذا الابتسامة لا تفارق وجوهكم مع هذا النهار في صباح الياسمين. حالة الجو صحو بوجه عام على معظم المحافظات وغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار، مع فرص تساقط الرذاذ وهطول أمطار متفرقة. هناك احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل والصباح الباكر على محافظات جنوب الشرقية والوسطى والمناطق الساحلية المطلة على بحر عمان. بالنسبة لحركة الرياح فتهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، فيما تهب على سواحل بحر العرب رياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة على بقية المحافظات. ماذا عن البحر؟ البحر متوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر العرب، يصل أقصى ارتفاع للموج إلى 3 أمتار وهادئ على بقية السواحل، ويصل أقصى ارتفاع له إلى 1.25 متر. هذا والله أعلم. طيب الله أوقاتكم بطيب الأماني. دائما وأبدا أيها الأصدقاء نحاول أن نفتح بابا للحوار، نسمع أصواتكم، نتعرف على آرائكم وتجاربكم فيما يهمنا في هذه الحياة. دائما ما نحاول أن نجدد فيما نطرحه ونجعله سلسلة قائمة بالاستمرارية تدفع كل موضوع يدفع الآخر إلى التكملة. لعل الحياة هي بهذا المنطق. أصدقائنا، نؤكد أنه لا يزال حديثنا عن العطلة الصيفية وأهمية استغلالها الاستغلال الأمثل مستمرا في صباح الياسمين. نعم، بالأمس تحدثنا عن أهمية البدايات الجديدة في تحسين حياتنا على كافة المستويات، ولكن ماذا بعد البدايات الجديدة؟ سؤال يستحق التفكير أكثر للوصول إلى إجابة، ولأننا ندرك الخطوة التي تأتي بعد البدايات الجديدة، كان لزاما علينا اليوم أن نحط رحالنا في الحديث عن ما يعرف بالاستمرارية.

0: هوبر أتشلي وهو ممثل أمريكي في المسرح والسينما يعرف نظرية الاستمرارية بأنها العملية التي يحافظ فيها كبار السن على الاستمرارية في العادات والروابط والعلاقات والتفضيلات والأنشطة والمواقف والسلوك التي تم تطويرها على مدار حياتهم كاستراتيجية للتكيف أثناء الانتقال إلى المرحلة الثالثة من العمر. الدالة أيها الأخوة هي التابع وهي الاقتران، وهي علاقة رياضية تربط بين متغيرين مدخل ومخرج، حيث تعتمد قيمة المتغير التابع بشكل كلي على قيمة المتغير المستقل، بحيث يقابل كل قيمة مدخلة قيمة مخرجة واحدة فقط. يعني باختصار القول، لكي تكون الدالة متصلة عند نقطة ما يجب أن تكون معرفة عند تلك النقطة، ويجب أن تكون نهايتها موجودة عند تلك النقطة، ويجب أن تساوي قيمة الدالة عند تلك النقطة قيمة النهاية عند تلك النقطة. ما أكثر النقاط. نتحدث اليوم في موضوع الدردشة عن أهمية استغلال الإجازة الصيفية بشكل مثالي، وأيضا يتحدث عن أهمية الاستمرارية في حياتنا على كافة المستويات. نتمنى منكم أن تشاركونا بآرائكم وبتجاربكم وإيمانكم لمفهوم الاستمرارية والمضي قدما دون توقف، سعيا لبلوغ الغاية وما أروعها من تجربة، وأيضا بلوغ جملة الأهداف المتمنى. أصواتكم نسمعها على 24689811، ورسائلكم نقرأها عبر الواتساب على 724420009.
1: مستمرون كما ينبغي.
2: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
1: صباح الياسمين، صباح الصحافة.
0: على الصفحة الأولى من جريدة عمان هذا العنوان: أكدت بمقر الأمم المتحدة التزامها بمكافحة خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التسامح. سلطنة عمان تترأس اجتماع إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل في نيويورك. إسرائيل ولبنان تتفقان على وقف إطلاق النار، تأجيل المحادثات الأمريكية الإيرانية، وطهران تؤكد لسنا في عجلة لعقد الاجتماع. قوات السلطان المسلحة تحصد 7 كؤوس في بريطانيا. أسعار النفط تتجه لخسارة أسبوعية ب9%، والذهب يتراجع. يونيسيف تصف الهدنة في غزة بالوهم القاتل للأطفال. رياضيا، المكسيك تحجز أولى بطاقات الدور الثاني، وقطر تتكبد هزيمة ثقيلة أمام كندا. في تفصيل آخر على الصفحة الثانية نطالع: عمان تؤكد على التزامها بمكافحة خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التسامح. برئاسة سلطنة عمان ختام الاجتماع الثاني للجنة مؤتمر إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. فريق قوات السلطان المسلحة يحصد 7 كؤوس وميدالية الملك للرماية ببريطانيا. ضوابط صارمة لتبادلها وحمايتها وضمان استمراريتها. اللائحة التنفيذية للسجلات الوطنية تحدد مصادر البيانات وتلزم الجهات بالتكامل الرقمي. السابع من يوليو آخر موعد للتسجيل في مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم. الجامعة الوطنية توقع مذكرة تفاهم بحثية في أكاديمية سنيكا في تايوان. اللقاء السنوي للمؤسسات الوقفية يناقش تطوير الأداء وتعزيز الأثر التنموي. على الصفحة الثالثة كتبت فاطمة الفوري هذا العنوان: مختصون يؤكدون المكان يسهم في تنمية المهارات النفسية والاجتماعية، تنشئة الأطفال في البيئات الآمنة أساس بناء الشخصية ومواجهة عزلة العالم الرقمي. مجموعة من الآراء ابتداء بالدكتور محمد الشربيني الذي يقول: غياب المساحات الآمنة يفاقم العزلة ويعزز التعلق بالأجهزة الإلكترونية. تشاركه الدكتورة جوخة الصوافي قائلة: العالم الواقعي يمنح الطفل تفاعلا ذهنيا وعاطفيا وجسديا يحتاجه لنمو متوازن. تشاركهم الدكتورة جوخة الشكيري تصرح: التقنية وسيلة داعمة للتعلم وليست بديلا عن اللعب الواقعي والتفاعل الإنساني. على ذات الصفحة نطالع هذه العناوين: دراسة ميدانية تقيم مأمونة الشطائر الجاهزة في بعض المقاهي والمتاجر بمسقط، باحث عماني يحصد الجائزة الفضية في معرض دولي للابتكار بماليزيا. وصولا إلى الصفحة الرابعة من جريدة عمان نقرأ: تكسب الأطفال مهارات البيع والإنتاج والاعتماد على الذاكرة بل على الذات. التاجر الصغير تجربة مجتمعية تغرس ثقافة العمل في نفوس ناشئة. الأطفال يتعلمون قيمة العمل والإنتاج من خلال تجربة ميدانية تجمع بين المتعة والفائدة. المشروع البسيط اليوم قد يكون نواة لفكرة ناجحة في المستقبل. أيضا جامعة التقنية بمسندم تكرم المجيدين من الطلبة والأكاديميين. واعي مبادرة توعوية بشناص للحد من الظواهر السلبية. 176 طالبا وطالبة يشاركون في البرنامج الصيفي ثروة بالداخلية وجنوب الباطنة. ذهابا إلى عمان الاقتصادي، وفي عمان الاقتصادي نطالع استعراض الفرص في أوزبكستان والأسواق الإقليمية. سلطنة عمان تشارك في منتدى طشقند الدولي الخامس للاستثمار. أخبار النفط: خام عمان عند 72 دولارا، أسعار النفط ترتفع وسط ضبابية بشأن الهدنة الأمريكية الإيرانية. أما الذهب فيتجه إلى خسارة أسبوعية ثالثة بضغط من ارتفاع الدولار. واردات الأسمدة الأمريكية عبر هرمز تهبط إلى الصفر في مايو، والين قرب أدنى مستوى في 40 عاما رغم مساعي المركز الياباني لرفع الفائدة. تقرير كتب بقلم أمل رجب عنوانه: تطور الجهاز الإداري يعزز آفاق النمو المستدام ومواكبة المتغيرات. كفاءة ومرونة الحكومة تقودان التقدم نحو رفع تنافسية سلطنة عمان. مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يفقد 72 نقطة والتداولات عند 52 نقطة. مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يفقد 52 نقطة والتداولات عند 139 مليون ريال. هذا أبرز العناوين التي أتت بها جريدة عمان الخاصة بالشأن المحلي. هناك بالتأكيد أخبار أخرى شأن المحلي أكثر والخليجي والعالمي.

0: صباح الياسمين. صباح الخير والسعادة، صباح الاستمرارية في أشياء نحبها ونردها أن تكتمل. هكذا الحياة، هي عقد من توالي الأحداث والتسلسل فيها. فإذا كنا بالأمس نقول عن أهمية ونتحدث عن أهمية البدايات الجديدة، البدايات الجديدة تليها الاستمرارية في هذه البدايات، وإلا لن تكون بداية. تخيلوا أنه لديك مشروع معين بدأت فيه، وكنت في قمة نشاطك وحيويتك واجتهادك. تأتي فترات تشعر بالخمول، لا تتابع بعض الأمور المستحقة للمتابعة، بمعنى أنك تقف ولا تستمر. وبالتالي هنا يأتي الرد على السؤال: لماذا الاستمرارية بعد البداية؟ نقول لوصول الغاية. واضحة الفكرة عبد الرحمن؟ 2-4-6-9-8-1-5. نتمنى أنكم تشاركونا الحديث عن مفهوم الاستمرارية في هذه الحياة، المضي قدما دون توقف، سعيا لبلوغ الغاية. ولا ننسى الحديث أيضا لمن أراد عن أهمية استغلال الإجازة الصيفية بشكل مثالي.
1: فكم من راكب أراد وجهة

0: عتبة فاحذر فليس كلهم بصاحبي.
1: حكم يا عبد الرحمن حكم، ولكن هذا الترديد أيضا يدعونا إلى الاستمرارية، ويدعونا على تحري الحقائق وتحري الأصدقاء المخلصين حتى يكملوا معنا المشوار. 2-4-6-9-8-1-5-1. فايز العلوي، صباحك الله بالخير يا فايز. 3 رسائل، اسمح لي اختار رسالة واحدة نقف عندها جميعا. يقول: كن أنت وليس هم، تفرد بجمال ذاتك، تحلى بأعمالك وأخلاقك، تجمل بروحك، أثبت للعالم قدراتك، شتت أذهان من ينظر إليك، اجعل كل من يراك يتمنى أن يعرف شخصيتك، أن يتعامل معك، أن يكون هناك تواصل بينك وبينه، اجمع اختلافاتك عنهم وابتعد عن التقليد، كن بذاتك فقط. جميل هذا المعنى، وأن يثق الإنسان بذاته ويعتمد عليها اعتماد لا يشوبه شيء، هذا جميل. فايز العلي شكرا لك. صورة أبو منصور البلوشي أخونا ناصر من بصيرة العبارات، استعد لي العبارات الأهلية تحديدا ولاية المصيرة. الأجواء حلوة، سلام مصيرة سلام، الله يديم هذه الأجواء. نعماني محمد خليفة سعيد النعماني بعث لنا بمجموعة من الأبيات، يا ريتك محمد قلت كاتبها. على يتحال نردد: بزغ الصباح فأشرقت أنواره، وتبسمت في الأفق روح هداه، يا من نشقت من النسيم حياته، فاستبشرنا فاليوم بدء رواه، طاب الصباح لمن تحلى صبره، بالخير يزرع والنجاح جزاه، فافتح فؤادك للشموس تملأه أملا، فكل الرزق من رعاه. جميل جميل يا محمد، اختيار جميل، بس ماذا قلت لنا اسم الشاعر؟ استفيد، ايش حكايتكم مع الشعر اليوم؟ علي خاطر النجادي ايضا شعر للشاعر عبد الرحمن مطر. يردد: قرأت الصبح بسم الله جهرا، وطبت نسائم الإصباح ذكرى، وطار الفكر من هذب كلاني، رشفت القهوة السمراء شعرا، تلذذت الحياة بصفو صمت، فعشت سماءها غيما وقطرا، هطلت على الحياة بكل حب، فشلت الأمس قبل اليوم نهرا، كما إني نبت على الصحاري نخيلا، فاحتسبت العمر تمرة. بنقرأ واحدة الحين مثل ما قرأنا واحدة لفايز، ونرجع لهم بعدين إن شاء الله. رسالة أخرى من أبو محمد الفزاري، حياك الفزاري صديقنا الدائم متابع، جزاك الله ألف خير. يتكلم عن: بعد السلام والتحية أخي أبو نواف، الكلمة الطيبة هي مفتاح القلوب وجسر المودة، فهي صدقة تعكس الأخلاق الحسنة النوايا الطيبة. يشاركنا بالقول: الاستمرارية والسعي هما المحرك الحقيقي لتحقيق النجاح والوصول للأهداف المطلوبة. صحيح، بدون الاستمرارية وبدون السعي لن نصل إلى شيء، يعني هي أشبه بإنسان واقف مكانه، له يتقدم ولا يتأخر، واحتمال أنه يتأخر كثير إذا طالت فترة وقوفه. أكمل يقول: ليست النجاح ليس فقط نقطة وصول ثابتة، بل رحلة مستمرة تتطلب مقاومة التردد وتجاوز العقبات والعمل الدؤوب، هكذا هو الأمر. ولا لماذا سموه مستمر؟ لماذا سمي بالاستمرارية العملية كلها؟ أما السعي المستمر فهو يشكل شخصيتك، يبني خبراتك، ويضمن لك التطور الدائم. حفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه، وأنعم علينا بالأمن والأمان والاستقرار. اللهم آمين. أبو أحمد الفزاري، مكالمة. السلام عليكم.
2: صباح الخير لأحمد.
1: صباح النور، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
1: أهلا يا رهف.
2: عودة حميدة. الحمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمك. كيف الأجواء عندكم؟
2: والله العامرات أقوى بريطانية.
1: العامرة حرارة أتوقع هناك.
2: يا سكت الأخ أحمد، ما تقدر يصلى بدون المكيف.
1: صحيح، لكن أيضا في الشتاء البرد برد هناك.
2: أيوة في العامرات أيوة بردها برد، حرها حر. بريطانيا نحن.
1: ما عليه، ما عليه، إذا تقبلنا الشتاء نتقبل الصيف بالتأكيد.
2: صح صح، بلادنا لازم الله يدومها علينا.
1: خبريني، نتكلم أمس كنا نتكلم عن البدايات الجديدة عند الإنسان، واليوم نتكلم عن الاستمرارية كونها خطوة تتبع.
2: أنا شاركك عن الطلبة، عن الأبناء.
1: طيب الإجازة الصيفية.
2: الإجازة الصيفية أيوة. يعني لازم نستغلها، يستغلوها يعني في قراءة القرآن، دخلهم أو يتعلموا رسم أو ركب. يعني لازم هم يعني ما نخليهم يعني في أهالي آباء يعني من يخلصوا الدراسة يأخذوا لهم الدراجات في الشوارع. يعني أحس يعني هذا غلط، يعني يعطوه
1: خطورة، خطورة كبيرة، خطورة كبيرة.
2: أيوة أيوة، يعني واجد يعني تحسهم يعني حتى هم يقطعوا الشارع بدون ما يفكروا، لكن لما يعني ندخلهم شيء هم يستفيدوا منه. أنا أحس أحسن يعني يعني مثلا ندخلهم مع هذا رسوم أو يدرسوا لغة أو قرآن. يعني أنا أحس هذا الشيء يعني مفيد للطلبة وراحة للأهالي يعني للوالدين.
1: صحيح. هو عمرها
2: أيوة. وبعدين تفضل أخوي.
1: ما إشكالية أنه ولي الأمر يكرم والده بهدية مثل الدراجة الهوائية، ولكن مهم جدا أنه يتكلم معاه طريقة استخدامها، أماكن استخدامها، يكون في حديث حتى يصل هذا الطالب أو الطفل إلى قناعة أنه الكلام اللي قاله والدي معناه سلامتي أولا وآخر، فيكون حذر، يكون حذر. تفضلي كملي.
2: لكن شيء من الطلبة لا يقول لك، يقولوا لك يعني إن شاء الله إن شاء الله، لكن لما يطلعوا نحن نشوفهم يعني في الممشى في الشوارع
1: أشخاص آخرين.
2: أيوة يعني تخاف حتى والله عليهم يعني تحسهم مثل أبنائك يعني.
1: أكيد أكيد.
2: أيوة يعني نخاف عليهم، ونتمنى أن الله سبحانه وتعالى يحفظهم يعني جميعا يا رب العالمين.
1: آمين آمين.
2: أيوة، وأقول لك سنة جديدة عليك بالصحة والعافية إن شاء الله أخوي أحمد.
1: علينا جميعا، علينا جميعا.
2: وتحياتي للأخ عبد الرحمن الجابري، أنا أمس اتصلت فيك كم مرة قلت له الأخ عبد الرحمن. وتحياتي للأخ للوالد عزيز، هو
1: أبو عزيز
2: يعني
1: أم عزيز.
2: والدنا هذا.
1: نعم نعم.
2: أيوة، وعلي خاطر النجاتي، علي خاطر
1: النجادي
2: يعني نعم أخوي
1: النجادي.
2: أيوة هو علي خاطر.
1: أيه.
2: يعني أتمنى التوفيق لأولاده، أتمنى لهم يعني التقدم والاستهار، وللأخ فايز العلوي ولجميع أصدقاء صباح الياسمين. هذا البرنامج اللي يعطينا يعني أنتوا تعطونا يعني الطاقة إيجابية. يعني.
1: الطاقة نحن نستمدها من أصواتكم، من هذا الكلام الطيب اللي تقولوه.
2: شكرا شكرا يا أخوي، شكرا. الله يحفظك.
1: الله يسعد، الله يسعدك والمستمعين إن شاء الله. شكرا جزيلا
2: يا رب. آمين. شكرا شكرا أخ أحمد، شكرا، مع السلامة.
1: حياك الله. صورة للمال، المزارع، وعرفتوا من ناسنا سعيد. نعم سعيد بن عزيز الهشامي يوجه التحية للبرنامج لنا جميعا وللمخرج والمستمعين. شكرا يا سعيد، شكرا. شاورت لي اتصال. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله أبو نواف.
1: حياك حياك حياك العدوي. العلوي العلوي.
3: ما العدوي، العلوي.
1: وصلنا العلوي حمد.
3: أيوة العدوي واحد والعلوي واحد، بس كلنا واحد، العدو والعلوي.
1: صحيح صحيح، ما من شك ما من شك.
3: كيف الأخبار؟ عساك طيب.
1: طمنا عليك أنت.
3: والله الحمد لله جمعة طيبة إن شاء الله تعالى.
1: اليوم إن شاء الله كل الجمعة طيبة، اليوم السبت نحن. إيه السبت أيوة.
3: سبت والجمعة بس ما سمعنا صوتك يوم الجمعة، ورد عليك اليوم طال عمرك.
1: لا لا لا موجودين موجودين الله يسعدك.
3: جزاك الله خير يعني، والحمد لله رب العالمين. أنا اليوم مرتاح، يوم المغرب فايز.
1: إيه يعني. إيه ما شاء الله ما شاء الله يعني.
3: إن شاء الله للفرق العربية إن شاء الله دائما مرتفع إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله هذا ما نتمناه، نشاركك الأمنية هذه.
3: إن شاء الله تعالى، بس حبينا نسلم عليك وفي نكونوا في صبحك بالله بالخير في هذا اليوم الطيب إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، الخير موجود، العنب والرطب موجود الحمد لله.
1: أنواع الرطب المتوفرة عندكم في هذه الفترة وإيش يا حمد؟
3: والله معنا الحين الرطب النغال ومعنا القشويح.
1: اها
3: هذا النوعين تو يعني خلاص بعده ما بشر الحين في الظاهره، بعده ما بشر طال عمرك.
1: نعم نعم.
3: ولا الخنازي ولا الخشار بعد ما جاي،
1: يجي في وقت
3: معانا ولا الزبد
1: يجي في وقته ان شاء الله.
3: كل شيء في وقته ان شاء الله. نتمنى لكم ان شاء الله بالتوفيق والنجاح، والله يحفظكم إن شاء الله دائما في هذه الإذاعة الطيبة إن شاء الله تعالى.
1: الله يسعدك ويرضيك يا حمد، شكرا جزيلا لك.
3: جزاكم الله خير.
1: تسلم الله خير. تسلم تسلم. من الاستمرارية أيضا استمرارية الإنسان في عمل معين، وإذا صادف أنه هذا العمل يعني ما قدر يحقق طموحاته يفكر دائما إلى البديل علّه يعني يستمر فيه، يذهب ويبدأ بداية جديدة من مع عمل جديد ومن ثم يتابع سيره. إذا وقف هذه الوقفة مماثلة للوقفة الأولى وحصل أنه ما يتوافق معه، إذا هناك مشكلة. الاستمرارية وقبل البدايات تريد التفكير المنطقي، يعرف واحد إمكانياته وبعدين يبدأ بما يريد، هكذا يقال. سليمان العاصمي حياك سليمان، رسلنا صورة رطب، هذا قش يبدو، هادري برني قد يكون، الله أعلم. يقول نصيحتي لك لا تخجل من وضع حدود صارمة لدوائرك الاجتماعية، ولا تشعر بالذنب إذا اخترت غرفتك المغلقة وقراءاتك وكتاباتك على مجلس الثرثرة الفارغة. عندما تلاحظ أن أفكارك بدأت تتشتت بسبب اندفاعات من هم حولك، انسحب بوقار الحكماء، أعد بناء قناعاتك في خلوتك، واعلم أن قوتك لا تنبع من كثرة المحيطين بك بل من صلابة ووضوح ما يدور في عقولهم الصامتة. سليمان العاصمي، والله أنا ما عرفت، خبرنا سليمان إيش من رطب يبدو شكله جميل. هناك أيضا رسالة أخرى بأجلها، ناخذ كل مرة. كيف عبد الرحمن؟ ما كتب نوعية الرطب، كان بناكل ترى صورة عبد الرحمن. طيب لطيفة جدا، ولا لو طعمه لذيذ، طعمه لذيذ. طيب وين بنروح يا عبد الرحمن؟ نروح الأحداث، فاصل ومن ثم نتعرف ماذا حدث في مثل هاليوم.

0: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
0: صباح الياسمين في مثل هاليوم. العشرون من يونيو في مثل هاليوم من العام 1800 السلطات الفرنسية تغلق الجامع الأزهر، وذلك عقب اغتيال الجرنال كليبر على يد سليمان الحلبي، وظل المسجد مغلقا حتى خروج الفرنسيين من مصر. في العام 1837 الملكة فيكتوريا تتولى حكم المملكة المتحدة. ألكسندر غراهام بيل ينجز أول شبكة هاتفية في العالم في مدينة هاميلتون بكندا، كان هذا الأمر في عام 1877. أما في عام 1930 وزير خارجية العراق نوري السعيد يوقع مع المندوب السياسي البريطاني معاهدة تحالف مدتها 25 سنة. في مثل هاليوم، في مثل اليوم من العام 1944 انتهاء معركة بحر الفلبين بنصر ساحق للبحرية الأمريكية، وذلك في الحرب العالمية الثانية. 1960 الإعلان عن استقلال مالي والسنغال وربط الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بخط هاتف ساخن خلال الحرب الباردة، كان هذا الحدث في عام 1963. أما في عام 1991 اختيار برلين عاصمة لألمانيا الموحدة، وذلك بعد تصويت برلماني كانت نتيجته موافقة 336 مقابل 321 صوت معارض. في مثل هاليوم، في مثل هاليوم عام 2003 تأسست مؤسسة ويكيوميديا. الكثيرون يعرفون مؤسسة ويكيوميديا، هي منظمة أمريكية غير ربحية مسجلة وفق البند 501، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وهي مسجلة هناك كمؤسسة خيرية، كما تستضيف 14 مشروعا تعاونيا مفتوحا آخر، أهمهم وأضخمهم هو ويكيوميديا التي تعتبر من أكثر 10 مواقع زيارة في على مستوى العالم. وصولا للعام 2010 في مثل هاليوم 20 من يونيو، إجراء الانتخابات الرئاسية في بولندا لاختيار وانتخاب خلف للرئيس ليخ كاتشينسكي الذي توفي إثر تحطم طائرته في 10 من أبريل، وقد فشل أي من المرشحين في الحصول على نسبة من الأصوات تتجاوز 50%، حيث حصل رئيس الدولة بالوكالة برونيسواف كروموفسكي على ما نسبته 41.22% من الأصوات مقابل 36.74% من الأصوات لياروسلاف كاتشينسكي الأخ التوأم للرئيس السابق، وقد تقرر إجراء جولة إعادة في 4 من يوليو. في مثل هاليوم، المحكمة الدستورية في الكويت تبطل انتخابات مجلس الأمة وتلغي قرار حل مجلس 2009 الذي حل في ديسمبر الماضي وتعيد له سلطاته، كان هذا الأمر في عام 2012. في 2015 ويكليكس تنشر 60,000 برقية من البرقيات الدبلوماسية السعودية. أما في عام 2022 فوز غوستافو بيترو في الانتخابات الرئاسية في كولومبيا بنسبة 50.44% ليصبح أول رئيس يساري

البلاد في مثل هاليوم. في مثل هاليوم وصولا إلى المواليد، من أشهر مواليد اليوم من الفنانين المغني الأمريكي المعروف لينور ريشي، ولد في عام 1949. هذا الفنان الذي كان مصدر إلهام للشباب في التسعينيات بعد موجة نقول بوب مولي، ولكن لينور ريشي جاء بنوع من الكلاسيكية الجميلة، أشهرها Hello, it's me you're looking for. لينور ريشي في صباح اليازمين.

لينور رشي في صباح الياسمين في هذه الأغنية Hello It's Me. لينور رشي يحفظ له متابعه ومعجبه في فترة التسعينيات ذلك التوهج الجميل في احتفالية رياضية الذي غنى فيها أغنية All Night Long. لا تنسى هذه الأغنية. صباح الياسمين من لينور رشي إلى امرؤ القيس.

0: امرؤ القيس في هذه المعلقة يعرفها الكثيرون من الشعراء المعلقات. امرؤ القيس في صباح الياسمين، الرسالة من سعد الهدابي، شكرا على التحية يا سعد، واصل سلامك لسعيد سيف الهلالي. والمخرج اليوم عبد الرحمن، مع أنه نحيي عمار البلوشي بالتأكيد، كلهم أصدقاء وزملاء يشاركنا بالقول من وجهة نظري ومن واقع الحياة، فإن الاستمرارية دائما ما يعطينا الدافع لتحقيق الغاية والمراد من خلال المكافأة والجهد من جميع الأشياء، نفسيا وعقليا وجسديا، ودائما الشغف من يولد الإبداع في أي طموح ومشروع. إلى سبيل المثال، معي كونت فريق المصنع على الضيافة بكادر عماني من 7 أشخاص، والحمد لله صاروا 60. ممكن يبارك للأخ العزيز المعرس حمد بن حسن بن محمد البلوشي الدوالي، وذلك مناسبة عقد قرانه بمجلس الشعيبة العام بولاية المصنعة. سعيد سعد الهشابي الهدابي عفوا من شرس الهدادبة ولاية المصنعة، حياك سعد. طيب السلام عليكم، أي رسالة من أخونا باكستاني. السلام عليكم، مين باكستاني؟ بون مين عمان ولون كو خوش أمديد هاتا بون. أتوقع الترجمة أنه مرتاح من الإقامة في عمان. حياك الله صديقي، حياك الله. رسالة أخرى ميم عين، وجه التحية لنا، يوم سعيد لكم، ابدأ يومك بابتسامة ومزاج جميل يصفي النفسية، فرفش تعش تنتعش، حلو المبدأ هذا. تضايق عبد الرحمن لما يكون مرسولة لك رسالة وتحصلها ممسوحة، ما تعرف حيش فيها، لكن مرسلها مسحها قبل توصل لك، يصادف هكذا، لكن الاستمرارية في المسح أكثر عن مرة هي مشكلة. احنا بعد شوي مع عناوين الأخبار ومن ثم نكمل رحلة الياسمين المستمرة معكم بكل الحب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. إسرائيل وحزب الله يتفقان على وقف لإطلاق النار وسقوط عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. مبعوث أمريكي يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات نووية مع طهران. موسكو تهدد بتنفيذ ضربات واسعة ومنسقة ردا على هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة. برئاسة سلطنة عمان، ختام أعمال الاجتماع الثاني للجنة العاملة لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. بمشاركة سلطنة عمان، منتدى طشقند الدولي للاستثمار يبحث قضايا الطاقة والمعادن والنقل واللوجستيات والذكاء الاصطناعي، ويناقش فرص الاستثمار في المشروعات التنموية المشتركة. وأسعار النفط العالمية تتراجع مع توقعات بزيادة الإمدادات في الأسواق العالمية. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

مستمرون كما ينبغي. نتحدث عن الاستمرارية وأهميتها في حياتنا. فريق العمل أحمد الحمداني، سيف الهلالي، والمخرج عبد الرحمن الجابري. دمتم على خير.

0: في لحظات العمر المختلفة لا يأتي السلام النفسي، عندما نصبح بل تصبح الحياة المثالية أو تخلو من المتاعب، بل حين يدرك الإنسان أن ليس كل ما يتمناه سيحدث، وليس كل ما يفقده يعوض بالطريقة التي يريدها. السلام الحقيقي يولد من الرضا ومن الثقة بالله ومن التوقف عن استنزاف النفس في ملاحقة ما فات أو القلق مما هو آت. عندها فقط يصبح القلب أكثر طمأنينة وتغدو الحياة أخف وأجمل مهما ازدحمت بالتحديات. هون عليك، لا تحسب الدنيا ما ضاقت إلا عليك وما انتهت بثقلها إلا إليك، هذا ديدنها ولكل إنسان نصيب من كبدها. وطن نفسك عليها وتمسك بالرضا والأمل وطمئن فؤادك. مرسولة من أخونا علي خاطر النجادي، شكرا يا علي. فايز العلوي يقدم تحية وشكر لأم رهف، الله يحفظها، وهكذا يقول ويحفظك يا فايز. أخونا وصديقنا سالم بن محمد الجعفري وجه التحية لكل من هم في الاستوديو، يقول نحاول الوصول إلى البرنامج. صباح الياسمين عبر الخطوط الهاتفية. غريب سالم، أنت دائما ترسل لي هذه الملاحظة، وعبد الرحمن عينه على التليفون. شوف سالم الجعفري يود أن ينورنا صوته. هم يتصلوا في أوقات ما يكون في فقرة على الهواء. طيب ما علي سالم، استمر في المحاولة، الله يسعدك، لأن نسعد بوجودك معنا بالتأكيد. يعني الحين وقت ناخذ المكالمات، المفروض الحين يتم الاتصال، لكن لما نقرأ فقرة معينة أكيد ما بناخذ اتصال. يشاركنا يقول الموضوع مهم جدا ومفيد، فالصيف عامر بالأنشطة الترفيهية والدينية والثقافية والرياضية والعملية، هناك تخطيط مسبق لاستعداد واستغلال الأمثل من قبل الجميع، وعلى رؤساء الأندية والفرق ومدراء المدارس الكروية التخطيط فيما يفيد شبابنا ليظهر المواهب. بعث لنا بباقة ورد حمراء جميلة، شكرا لك أخي سالم بن محمد الجعفري، بانتظار سماع صوتك أيها العزيز. إيه ناخذ مكالمة. نعم، السلام عليكم. صباح الياسمين، السلام عليكم. في رسالة مرسولة من يعقوب من خليفة مسعود الرحبي، أتوقع هكذا يقول صبحكم الله بالخير يا أبو أحمد، أنا أحمد أبو نواف، صبح مستمعينا إذاعة الشباب. سؤالنا اليوم يقول في هذا الزمن، وإيش رأيكم الجار للجار أو للأخ للأخ ولا الصديق للصديق؟ زمان كانوا يقولون جارك القريب ولا أخوك البعيد، واليوم العلاقات تغيرت، شاركونا رأيكم، مين السند الحقيقي اللي باقي؟ ننتظر رسائلكم. هيا نروح برنامج خليفة مسعود الرحبي، خاصة إلى أخي العزيز يعقوب السيابي، نوجه له تحية. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله
1: أبو نواف، كيف الحال أبوي؟
0: حياك الغريب، حياك خليفة.
1: كيف الصحة؟ عساك طيب، الله يبارك فيك.
0: شو أخبارك؟ طيب
1: الحمد لله رب العالمين، نشكر الله ونحمده.
0: خليفة، من وين تكلمنا حاليا؟
1: أكلمك حاليا من ولاية عبري.
0: الله الله
1: الله يبارك فيك.
0: خبرنا، أنا دائما أسأل عن الصيف وثماره، الرطب كيف عندكم؟
1: أوه ما يحتاج، الحمد لله رب العالمين، بدت الأنواع من عدة أنواع، يعني الحمد لله بدأ الخيط، طبعا معنا أول بداية هو يكون النغال ثم القسويح واللي يتبعه الخنيجي والمعان والخلاص، الحين في تباشير اللي هو الخلاص مع النغال ومع القسويح، هذا الموجود الحين حاليا.
0: والله اللي نأكده ان صح الخلاص نفسه شيء يعني عسل عسل مثل ما يقال، يعني
1: اكيد اكيد في الموجود حاليا اللي موجود على بدايه هذا الصيف، يعني القيض هذا الحين موجود اللي هو النغال والقسويح والمعان والخنيجي هذا والخلاص، الخنيجي تو بادي يعني يبشر تو بادي.
0: جميل، اللي بغيت شاركنا في الموضوعين اللي أعلننا عنهم خليفة.
1: تفضل. ما سمعت عن هنا سو بس فضل.
0: نتكلم عن استغلال الإجازة الصيفية استغلال أمثل، ونتكلم عن موضوع أنه مفهوم الاستمرارية، أنه الإنسان لابد أن يستمر في أعماله حتى يوصل إلى الغاية اللي هو يريدها. مدام أنه بدأ إذا لازم يستمر، لأن هذه الاستمرارية تخليه يوصل للي هو يريده.
1: أكيد أكيد لابد من هذه الأمور، لابد الإنسان أن يسعى، لابد الإنسان أن يعمل، لابد الإنسان أن يتحرك، سواء في عمله في نفس المنزل أو سواء عمل عنده خارج المنزل أو عنده محل أو عنده ما شابه ذلك مثل زراعة وكذا، لازم يكون أن يواصل في هذا العمل. ويجب الإنسان يعتمد على الله ثم على نفسه وليس على الآخرين.
0: صحيح، يعتمد على نفسه ابتداء من نفسه أول شيء. صحيح
1: نعم. ومن ثم إذا يعني حصلت عنده شوية بعض الصعوبات يستعين أحد من أهله ولا أحد من أقاربه بالعمل الذي هو يعمله.
0: طيب خليفة، في موضوع معين يعني أنت كنت تباشره وكنت مستمر فيه وبعدين توقفت؟
1: والله كنت طبعا أنا كنت في العمل، كنت أباشر العمل، والآن أنا أطلعت تقاعد وحاليا في المنزل، لكن لا يمنع
0: بس أنت في المنزل ما بديت بداية جديدة لعمل آخر؟
1: طبعا العمل الحمد لله رب العالمين ما متوقف، نسعى.
0: شفت كيف؟ يعني إذاك هناك بداية جديدة واستمرارية جديدة. صحيح؟
1: نعم هكذا. نعم
0: الحياة هكذا. نعم
1: نعم.
0: شكرا يا الغريبي، شكرا يا خليفة،
1: حياك الله، وتحياتي للجميع، كل من يعرف خليفة الغريبي، وأتمنى كل اللي موجود داخل المستشفى أتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله تعالى.
0: آمين آمين،
1: حياك الله، وسلامي للجميع، كل من يعرف خليفة الغريبي.
0: الله يسعدك يا خليفة، أحسنت، بارك الله فيك.
1: من كل شر مكروه، ربي يحفظ عمان وأهل عمان وقائد عمان وكل من سكن على أرض عمان الحبيبة.
0: آمين.
1: أجمل تهاني في هذا اليوم المبارك.
0: آمين يا رب العالمين، شكرا جزيلا،
1: حياك الله. شكرا أبو نواف، أحسنت.
0: رسالة من أخونا وصديقنا صديق الإذاعة ناصر بن محمد الزيادي من قرية الغريين بوادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية، يقول: تحية صباحية لكم فريق البرنامج، جميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء للإذاعة جميعا، تحية خاصة على من يحتفل هذا الأسبوع بأي مناسبة سعيدة، بزواج أو عيد ميلاد أو مولود جديد أو نجاح، نقول لكم جميعا ألف مبروك لكم. تحية خاصة على أخي طارق بن محمد الزيادي بمناسبة المولود الجديدة، وتحية إلى إسحاق الزيدي بمناسبة المولود الجديد، ونقول لهم جميعا مبارك لكم، ومع فرحة الأهل والأصدقاء نقول لهم ألف مبروك جميعا. ناصر بن محمد الزيادي، هذا احنا قرينا رسالتك، وابشر بالخير يا ناصر. أيضا رسالة من أخونا محمد ناصر الزهيمي الهاشمي: لنجاور من يخاف الله، ولنجاور من يحترمنا، ولنتشاور مع من يحبنا، ونصاحب من يفهمنا، ونبتعد عن الجاهل وصحبة اللئيم، ونتخذ من الطيبين خلانا يجازون الإحسان بالإحسان. صباح الخير ابو نواف وفريق العمل، وشكرا لمحمد ناصر الزهيمي الهاشمي من الكامل. جمعنا دابي
2: يا ابو نواف، صباح الخير.
0: السلام عليكم، كيف حالك؟
2: الحمد لله بخير، كيف حال صحتك؟ بخير.
0: عاد نحن قلنا الرجال مسافر ولا شيء؟
2: ها والله موجود في الديار وبين هنا وهناك، وبعدين الحين تتعرف يا ايام القيض يا ابو نواف،
0: اي مشاغل اكثر تكون.
2: اي نعم اكثر، نعم دخل الموال ودخل الزراعه وهذه الاشياء.
0: نعم حلو، مستمر فيها يا جمعه؟
2: نعم مستمر فيها، والاستمرار هي تقول من خلينا العمل ذاك بدينا في العمل هذا الثاني.
0: صحيح،
2: والاستمراريه مطلوبه، لكن هناك عاد الصحه والعافيه هي الابدا.
0: صحيح، حتى الاستمرارية في موضوع الرعاية الصحية مهمة جدا. هناك ناس تعاني من مرض عليهم أن يخضعوا لبرنامج علاج، تجدهم لا يلتزمون بذلك البرنامج.
2: أكيد هذا شيء من هذا يا أبو نواف، هذا شيء من هذا الكلام. نعم
0: الله يعطيك الخير،
2: عاد ويعطي الصحة والعافية. عاد احنا أيام تو هذه يعني نتشرب برطب الخنيزي وأسبوع العروس والقش العافية والسويح والناس.
0: هذا أول مرة أسمع أسبوع العروس.
2: هي أسبوع العروس، نعم
0: هذا يجي طويل ولا ويش؟
2: هذا طويل يجي
0: ايه.
2: أبيض
0: ايه نعم.
2: ومعه قصويح مثل ما قال خليفة الغريبي
0: ايه.
2: ومعه وقش العافية الحين كلهم باريات هذا والخنيزي.
0: بس جمعة أعتقد المسميات تختلف من مكان إلى آخر، يعني النخيل موجودة في عمان كلها، لكن هل مسمياتها ها؟
2: في بعض من من من ناس دعم صار تختلف في المسميات. صحيح هذا
0: صحيح صحيح.
2: بعض من لا يكون إحنا متسارين، يعني على سبيل المثال ما طوي عليك، يعني مثل إحنا نسمي في عندنا نخل اسمه النعيم، في بعض من الناس يقولوا به مهلبي.
0: شفت كيف؟
2: ايوه
0: ايه.
2: سميها نعيم، وحاليا هي قيظها النعيم تو من بعد نغال
0: موسمها الحين وقتها،
2: الحين وقت نعم، وهي تو قدامي، هو هذا قدامي.
0: طيب جمعه هناك بعض الخرايف شويه نعم. تستمر مثل النغال ياخذ فتره زينه، لكن في بعض الرطب او الخرايف في البدايات مثل الدموس وغيره ما يجلس فتره طويله، عندك فكره ليش؟
2: هي لان هذيك فتره قوه الحراره هي اكثر، وهن ما يطولن
0: اها.
2: هي في يوم بدايه احنا نقول طلوع البصره، يسميه العبانيه يقول طلوع البصره، يعني يقول الاوليين يقول طلوع البصره، لان قوه الحراره تكون اكثر، وهن يشتغلن اكثر بالحراره ويهمدن على طول.
0: ايوه ايوه
2: ايوه. ومن بعد عادي يدخلن الخرايف، يعني القيظ احنا عندنا اصناف، اول يقول النغال وبعدين يقول الخرايف وخلاف يقول السايره.
0: زين فرصة أنا خلينا نسمع منك ونستعرض هذا الرطبة، كيف تصير ركبة رطبة؟ إيش بداياتها في الأول؟
2: يعني قصدك الأصناف؟
0: لا لا بدايتها أول شيء نبات صح؟
2: أول شيء نبات نعم.
0: وبعدين؟
2: وثم بعدين يجي كما تقول يدوم، نقول حنو يدوم.
0: العنكزيز يسموه في أماكن أخرى.
2: هي من العنكزيز يجي يدوم.
0: أيوة.
2: ايوه من يدوم يجي خلال.
0: الخلال ايوه.
2: ايه الخلال يجي نوعين، يجي يعني يجي عقر ويجي مزغل.
0: يجي ويش؟
2: مزغل.
0: انزين.
2: ايه المزغل يتاكل والعقر تكرم حال الحيوان.
0: ايه لكن في خير من دام انه يعني مادة غذائية. إيه. طيب طيب طيب وصلنا وصلنا
2: يعني.
0: وصلنا في وصلنا للبصرة اللي هي كامل صفراء.
2: بعدين عاد الظهور العقاد، يعني تكون البصرة.
0: بصرة ايوه.
2: هذا لون احمر اصفر ابيض، هذا من بعد يبدا الباسوم. ما مرة تجي رطبه.
0: الباسوم يسمى مثلا في الباطنة بالقرني.
2: احنا نقول باسوم.
0: تكون في الاسفل رطبه وفوق بسره.
2: لا البسره تكون كامله ومن طرف فوق تكون من بدايه الرطبه.
0: ايوه بالضبط.
2: ايوه احنا نسميه باسوم.
0: انزين
2: عاد توصل للنص يقول عنها رطبه.
0: انزين وصلت الرطب رطبه صارت
2: كامل يقول تمره اللي هي الصح.
0: صحيح صحيح.
2: ايوه. اما اذا كان نوع ثاني واسمه خامول، الخامول هذا والسراد يروح سيدة حال الحيوان تكرم.
0: بس طعمه لذيذ على فكرة الخامول.
2: الخامول طعمه للحيوان والأشياء.
0: أيوة يعني واحدة ثنتين ما يضره مثل ما يقول. عموما شكرا يا جمعة، فقط ردنا نستفيد من وجودك.
2: مشكور جزاك الله خير. تحياتي لعبد الرحمن وتحياتي لكم يا أصدقاء إذاعة الشباب.
0: الله يسعدك الله يسعدك. بارك الله فيك. عبد الرحمن أبو محمد إيش عندنا الحين؟
3: صباح الأعمال.
0: في صباح الأعمال نتحدث عن تطبيق المرحلة الخامسة من قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية الذي سوف يبدأ في يوليو المقبل. نعم أعلنت هيئة البيئة عن بدء تطبيق المرحلة الخامسة من قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية اعتبارا من الأول من يوليو 2026، وذلك ضمن جهودها المتواصلة للحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز ممارسات الاستهلاك المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي في سلطنة عمان. مشكورة معنا المهندس ابتسام بن خميس الهلوني رئيسة قسم إدارة الموارد الكيميائية دائرة إدارة المواد الكيميائية والنفايات بهيئة البيئة. المهندسة ابتسام صبحك الله بالخير، أهلا وسهلا بك معنا في صباح الياسمين.
4: صباح النور أستاذ أحمد، صباح الخير عليك وعلى المستمعين الكرام.
0: الله يسعدك ويرضيك. خبرينا عن خطة الهيئة عن قرارها بدء المرحلة الخامسة من قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية. نريد نتعرف على الهدف منه وكيف سيكون وما يمثله من شمولية. المهندسة ابتسام.
4: إن شاء الله. طبعا أصدرت هيئة البيئة القرار 8/2024 بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية في 24 يناير 2024، وذلك ضمن البرنامج الوطني للحد من التلوث البلاستيكي كما أسلفت سابقا. تضمن القرار سبع مراحل، خطة زمنية متضمنة سبع مراحل. بدأ تطبيق المرحلة الأولى اعتبارا من الأول من يوليو العام 2024، تضمنت بعض القطاعات وهي المستشفيات، العيادات، الصيدليات. انتقلنا إلى المرحلة الثانية التي بدأت اعتبارا من الأول من يناير 2025، أيضا اشتملت على مجموعة من القطاعات، وتلتها المرحلة الثالثة وهي اعتبارا من الأول من يوليو العام 2025 أيضا، وتضمنت مجموعة من الأنشطة. بدأنا في خلال هذا العام المرحلة الرابعة، وتضمنت مجموعة عدد كبير من الأنشطة تجاوز 15 نشاط. حاليا في الاستعداد إن شاء الله بدء المرحلة الخامسة، والتي سوف تتضمن مجموعة أيضا من الأنشطة الجديدة. طبعا كان الهدف من الحظر هو دعم البرنامج الوطني حد من التلوث البلاستيكي، بالإضافة إلى تعزيز ممارسات الاستهلاك المستدام في سلطنة عمان، أيضا الحفاظ على البيئة العمانية. فبيئتنا العمانية ما شاء الله تزخر أستاذ أحمد بتنوع البيئي والحياة الفطرية،
0: صحيح،
4: للحفاظ عليها من التلوث، من المخلفات الضارة بالبيئة، بالإضافة إلى تنفيذا لأحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني 114/2001، وكذلك بما يتوافق مع أولوية البيئة والموارد الطبيعية في رؤية عمان 2040، وبما يضمن تحقيق بيئة ذات جودة عالية وخالية من التلوث، وأيضا إيجاد اقتصاد أخضر ودائري، بالإضافة إلى رفع الوعي البيئي فيما يتعلق بقواعد الاستهلاك والإنتاج، وأخيرا تشجيع المصانع المحلية ذات الصلة للانتقال إلى لتكون مصانع صديقة للبيئة، تماشيا مع الجهود الدولية في حماية البيئة والمحافظة على تنمية مواردها.
0: نعم، هي عموما حفاظ على البيئة هي الشغل الشاغل من يعيش في هذا الكون الآن، يعني استخدام الهيدروجين الأخضر، أيضا عوادم السيارات لا يشجع عليها، من أجل ذلك هي الصناعات السيارات الكهربائية الآن. أنت بإجابتك الأولى يعني استعرضت الجدول الزمني المدروس اللي جت فيه المراحل وطبيعة كل مرحلة، جزاك الله الخير. خبرينا ما هي طبيعة الأنشطة التجارية تحديدا الجديدة اللي يشملها القرار، ولماذا هي دون غيرها؟
4: بإذن الله راح يشمل القرار في المرحلة الخامسة اللي راح يبدأ تطبيقها اعتبارا من الأول من يوليو من العام الجاري محلات الأثاث والبطانيات وغيرها، بالإضافة إلى محلات الخناجر والذهب والفضيات، كذلك مراكز العناية بالسيارات، وأخيرا وكالات السيارات. طبعا لماذا هي دون غيرها؟ وفقا لما ذكرنا أستاذ أحمد، لأن وفق جدول زمني فتناولت المراحل السابقة عدد كبير من الأنشطة، فبالتالي الجدول الزمني حاليا لهذا النوع من الأنشطة، وإن شاء الله الأنشطة المتبقية راح تكون في المرحلة السادسة والسابعة اللي راح تكون بإذن الله في العام المقبل، بداية العام المقبل و منتصف العام المقبل.
0: نعم، المهندسة ابتسام هل تقوم بعملية تقييم كل مرحلة بعد نهايتها؟
4: ليس بعد نهايتها، وإنما من أيضا ضمن تنفيذها، يعني في الوقت
0: التنفيذ أثناء التنفيذ يتم.
4: التنفيذ أيضا يتم هناك العديد من الحملات الرقابية التي تتم على الأنشطة التي دخلت حيز التطبيق، بالإضافة إلى قياس مدى التزام الأنشطة، وأيضا تحرير محاضر الضبط على الأنشطة الغير ملتزمة التزاما بالمادة الثالثة من القرار التي نصت على العقوبة، على عقوبة عدم الالتزام في القرار.
0: نعم، من مبدأ اليد الواحدة لوحدها لا تصفق ولا يختلف اثنان، أنه القرار يعد جزء من الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية. يأتي السؤال المهندس ابتسام، أين يتمثل دور أفراد المجتمع في هذه الجهود الوطنية؟
4: يتمثل دور أفراد المجتمع طبعا في الالتزام بتطبيق القرار، بالإضافة إلى المساهمة في نشر الوعي بأهمية القرار والالتزام به، وأن مثل ما ذكرت أستاذ أحمد أنه ليس قرار لهيئة البيئة وإنما هو لقرار وطني.
0: صحيح.
4: يشملنا كسلطنة عمان وليس فقط في هيئة البيئة، أيضا الإبلاغ عن حالات عدم الالتزام بالقرار. تم توفير الخط الصاحن بحيث أن أي ملاحظة إلى عدم التزام بعض الأنشطة بالقرار يمكن الإبلاغ عنها مباشرة ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
0: نعم والله كانت مشاهد كثيرة نشوفها سابقا، نتوقع الحين قلت، من بينها حرق بقايا نقول الأشجار أو التي تخرج من المزرعة وليس بها فائدة، يقوم بحرقها بكميات كبيرة جدا، وهذا يساهم في تلوث الجو بشكل أو بآخر. لا أدري إذا كان هذا الأمر لا زال مستمر أو متابعتكم له مستمرة.
4: تتم متابعته بشكل مستمر أستاذ أحمد، ودائما يعني بالتعاون مع أفراد المجتمع، ونفصلها يعني كمفتشين غير مقصرين في هذا الجانب.
0: أكيد أكيد. طيب يبقى السؤال الأهم المهندس ابتسام، تسمحين، طبعا الهيئة جزاها الله الخير دعت أصحاب المؤسسات التجارية ودعت المستهلكين إلى موضوع الالتزام بأحكام القرار والتوسع في استخدام البدائل المستدامة. السؤال الأهم، ما هي أشكال وطبيعة البدائل المستدامة؟
4: كبدائل عن أكياس التسوق البلاستيكية هي الأكياس القماشية والكرتونية الورقية والقطنية.
0: هذا بدأ تطبيقها في الأسواق؟
4: نعم الحين نلاحظها بكثرة في الأسواق، والحمد لله في بعض الأنشطة اللي حاليا راح تدخل حيز التنفيذ ما شاء الله الأغلبية ملتزمين يعني بالبدائل.
0: جميل جميل جميل. طيب خلينا نروح للبيئة البحرية، ما تكلمنا عنها. هناك بعض نقول الأشياء التي يستهلكها الإنسان تذهب إلى البحر أحيانا وتؤثر على ما فيه من موجودات ومن بينها السلاحف.
4: نعم.
0: أخذتم في الحسبان هذه المسألة بالتأكيد؟
4: نعم أخذناها، لأن جزء من التحدي الكبير أو الهدف أيضا المنشود من إصدار القرار وجود العديد من هذه الأكياس البلاستيكية المخلطة أو النفايات البلاستيكية موجودة بكثرة على الشواطئ، في نفس الشيء في بحارنا، فتتأثر بها هذه السلاحف وغيرها من الكائنات البحرية، وفي النهاية تنتقل لنا أيضا إلى عبر السلسلة الغذائية إلى جسم الإنسان وأضرارها.
0: صحيح. اللي صاير أول المهندسة ابتسام إنه هذا الأكياس البلاستيكية ما ممكن الاستعانة بها لفترة طويلة، واحد. ثاني شيء مهددة بأنها يعني تخرب بسرعة، لكن الآن البديل هذه الأكياس اللي هي عبارة عن خلق مخفف، والله يعني ممكن استخدامها كوضع أمتعة فيها أو ما شابه.
4: نعم تكون متعددة الاستخدام، يعني ممكن إعادة استخدامها أكثر من مرة. عكس الأكياس البلاستيكية اللي بسبب خفة وزنها وأيضا الخام اللي يعني تم صنعها منه واللي هي مادة البلاستيك وعدم قدرة أصلا البلاستيك على التحلل، حتى لو يعني بقى في الطبيعة لفترات طويلة بس عدم قدرته هو كمادة للتحلل، فنحن نلاحظها إنها لا تتحمل يعني تبدأ وجودها أيضا في كل مكان، يعني تطايرها سواء كان على الشجر على الشواطئ، يعني في كل مكان نحصلها كنا على الشوارع. أكثر الأكياس البديلة اللي ممكن استخدامها إعادة استخدامها ممكن أن المستهلك يعني يستفيد من استخدامها أكثر من مرة.
0: جميل. على ذكر المؤسسات التجارية، يعني البلاستيك كان يصنع في مصانع متخصصة، أعتقد البديل الأمثل ما ذكرتيه الأستاذ ابتسام وما نشاهد الآن أثناء ذهابنا للمحلات شراء أغراض ومن ثم تعبيتها في هذه الأكياس اللي هي أقرب إلى الخلق. المصانع ممكن يعني هذا البديل تنتهجه كإنتاج مطلوب في السوق وفي نفس الوقت مطابق للمواصفات المحببة أو المطلوبة.
4: فعلا صحيح، يعني في مجموعة من المصانع المحلية انتقلت إلى تصنيع هذا النوع من الأكياس، يعني ما يكتفى فقط أن يتم استيرادها من خارج سلطنة عمان، وإنما يتم تصنيعها حاليا في عدد من المصانع المحلية. يعني بدأت في تغيير خطوط إنتاجها من الأكياس البلاستيكية إلى الأكياس الصديقة للبيئة، واللي نطمح له إن شاء الله أن تتحول جميع المصانع المحلية إلى خطوط إنتاجها إلى صناعة الأكياس البديلة الصديقة للبيئة والمستدامة، بحيث أن تكون ممكن استدامتها وتقلل حتى العبء على عملية التصنيع.
0: بالضبط بالضبط، البلاستيك يتحلل أسرع عن أي مادة أخرى معروفة، خاصة إذا في حال تعرضه لأشعة الشمس وما شابه. طيب، هل قلنا كل شيء المهندس ابتسام، أو عندك نقطة معينة تودي التركيز عليها ممكن نستمع أو المستمعين الكرام؟
4: يعني الكلمة الأخيرة اللي أتمنى من المستمعين الكرام، في النهاية القرار قرار وطني وعملي والالتزام به، يعني إن شاء الله راح إنه يكون، يعني نتمنى الالتزام بالقرار. صحيح إحنا تعودنا فترة طويلة على استخدام أكياس البلاستيكية ونشوف إنه ممكن إنه نستخدمها أكثر من استخدام، لكن ما تم إصدار القرار إلا من أجل حماية صحة الإنسان والبيئة.
0: بالضبط.
4: التزامنا بالقرار، تعاوننا مع هيئة البيئة ومع الجهات الأخرى المعنية، ونشكر الجهات الأخرى يعني المعنية على تعاونها وجهودها مع هيئة البيئة. من هذا المنبر يعني نشكرهم فعلا، لأنه ما مقصرين، سواء كانت لهيئة حماية المستهلك، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بلدية مسقط على مستوى محافظة مسقط، بالإضافة إلى وزارة الصحة، وزارة الزراعة والسمكة والموارد المائية، ما حد مقصر يعني معانا في هذا الجانب، فنشكرهم وغيرها من الجهات على أساس أنه ما أنسجها عندها.
0: لا، هو واجب وطني، لما نقول خطة وطنية بمعنى يتقاسم في الاشتراك بها كل مكونات المجتمع وأفراده ومؤسساته وهيئاته، وصولا للغاية وهي سلامة الجميع.
4: بالضبط أستاذ أحمد، يعني بالضبط كلامك صحيح، أن الواجب وطني قبل لا يكون أن قرار أصدرته هيئة البيئة.
0: صحيح صحيح. المهندسة ابتسام بنت خميس الهلوني، رئيسة قسم إدارة المواد الكيميائية، دائرة إدارة المواد الكيميائية والنفايات بهيئة البيئة، أسعدتينا بهذه الإطلالة وشكرا جزيلا لك.
4: شكرا لك أستاذ أحمد، بارك الله فيك.
0: الله يسعدك الله يسعدك.

0: كسبنا حن اليوم والتاريخ.
1: سيفك أخي حاضر وماضي،
0: البيت بتنا والتسلطين،
1: دار الكرم والتسلطين،
0: عمان البطولات والتاريخ،
1: مستقبل وحاضر وماضي.

هكذا هي عمان، ما بين الماضي والمستقبل والحاضر والمستقبل. تهنى بكل خير وسعادة بوجودها لها وناسها يا رب العالمين.

0: صباح الياسمين.
1: إن شاء الله الكل يكون بخير، إن شاء الله الصحة والسلامة تكون مستمرة في حياتكم. تحية لأم السهيل، صباح الفل للياسمين، تقول على جميع المستمعين نسجل حضور معكم. كأنك متأخرة شوي أم سهيل، لكن أهلا وسهلا بك. طيب، أم ناصر الهادي تقول الأنشطة التي يفضل الفرد ممارستها أثناء العطلة الصيفية القراءة والمطالعة، خصوصا الكتب والمجلات العلمية التي تجمع بين المتعة والفائدة، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، المشاركة في الرحلات الترفيهية برفقة الأهل أو الأصدقاء، تنظيم ساعات النوم. هي الأخيرة ممتازة، أن الواحد ينظم ساعة نومه. طيب، نأخذ مكالمة 2-4-6-9-8-1-5-1. هناك استمرارية في المكالمات. أخونا سالم الجعفري، حياك أخي سالم.
2: صباح الخير أستاذ أحمد، ونصبح بالأخوة المستمعين لبرنامج الصباح الياسمين عبر أثير إذاعة الشباب.
1: الله يسعد أيامك بكل الخير والبركة، سعيدين بوجودك.
2: وأنا أسعد بالتواصل معكم، بل دائما متابعين على السمع، سواء في الإذاعة أو منشوراتكم في مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
1: تشريف.
2: الحقيقة موضوعكم يعني جدا للحلقة شيق. البناء تكلمت عن الاستمرارية. أنا أرى أن أي شخص شاب مقبل اليوم، الحكومة تشجع على ريادة الأعمال، تشجع على الابتكار العلمي، وتشجع العمل الحر.
1: صحيح.
2: فدائما الاستمرار مهم جدا، وقد يتعثر الإنسان يعني في بداية خطواته، قد نجد أن فيه نوع من الصعوبات ونوع من التحدي.
1: صحيح.
2: حتى يتمرس أكثر فأكثر في جانب الحياة العملية.
1: على فكرة هذه التحديات ترى تقوي شخصيته.
2: بلا شك بلا شك أستاذ أحمد. أنا يعني دائما التحديات هي تقوي شخصية رائد الأعمال، وقد يواجه كثيرا من الصعوبات، ولكن عليه أن يصبر، وأن كذلك أن يعمل دراسة جدوى لأي مشروع قبل البداية.
1: هذا هو
2: يعمل. يعني اليوم لدينا شباب بأمانة، نحن حضرنا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شبابنا جدا مبتكرين، خريجين من جامعات عالمية. عندما لم تسنح له فرصة العمل، نجد أن نفكر في مشاريع سواء عبر التطبيقات أو مشاريع يعني جدا ملفتة للنظر، وهو شاب في مقتبل العمر لا يتجاوز عمر 22-24. فلذلك أنا أعتقد شباب عمان اليوم الحكومة دائما تراهن على ريادة الأعمال وعلى الابتكار العلمي. فالاستمرارية مهمة جدا، واليوم هنالك أطر تنظيمية للتجارة وللعمل الحر الحكومة تسعى إليها. فأعتقد إن من يقوى في التجارة ويستمر في التجارة سوف يكون يعني عنصر ناجح في الاقتصاد، وكذلك على مستوى الفرد نفسه وعلى مستوى العائد.
1: نعم.
2: بالنسبة لموضوعكم الثاني عن الإجازة الصيفية والمناشط الثقافية
1: أهمية استغلال الإجازة الصيفية. نعم،
2: استغلالها. أنا أعتقد أستاذ أحمد، ودائما الصيف مثري، الصيف نحن لدينا طاقات شابة واعدة، لدينا مواهب وإبداعات كبيرة في شبابنا. كيف تستقل هذه الطاقات في هذا الشهرين الصيف؟ وما أدراكم الصيف.
1: نعم.
2: يعني نسبة قليلة إلا تذهب وتسافر خارج. بالنسبة نتكلم عن سلطنة عمان.
1: نعم صحيح.
2: ولكن دائما نستقل طاقاتنا فيما ينفع البيئة وينفع المجتمع وينفع الإنسان نفسه. يعني نجد إن وزارة الشؤون الرياضية تسعى في الصيف معها حزم تقدمها للأندية، للفرق الرياضية، للنشاط الرياضي في هذا، وهذا يعني جانب إلمام ثقافي وانتماء واستقلال أوقات الشباب واحتضان الشباب. الأندية وجدت لاحتضان الشباب، الفرق الأهلية وجدت لاحتضان الشباب. يجب إدارات الأندية وإدارات الفرق الأهلية، أنا أعول عليها كثير، أن تكون دائما من ضمن أولوياتها المناشط الصيفية. ماذا أثري؟ ماذا أقدم للمجتمع؟ أنوع في هذه الأنشطة.
1: نعم.
2: اليوم نحن في وسائل التواصل الاجتماعي تجينا مقاطع بأمانة يعني تعجب بها، يعني أشد الإعجاب، ذات محتوى قوي تنبع من هذه الفرق الأهلية. فأعتقد كذلك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، هنالك مدارس لتحفيظ القرآن، هنالك
1: في كافة محافظات السلطنة، والحمد لله
2: في كافة محافظات السلطنة، وزارة البلديات، المعسكرات تقرس الولاء والانتماء والعنصر الفاعل للبيئة من حيث حملات نظافة، حملات نظافة للأفلاك، حملات نظافة للمجتمع،
1: والاعتماد على النفس، وهذا أساسي،
2: والاعتماد على النفس أكثر فأكثر. فالشاب يصبح يغوى عوده ويحب أن يقدم شيء ليس هو عبارة عن عنصر، يتمنى أن يكون عنصر فاعل، لأن هذه الطاقات الشبابية لديها الكثير، ونحن لا نحتقرهم، لأن هم بيكونوا معول بناء لهذا الوطن،
1: هم أساس،
2: وبيكونوا جيل في مرحلة في مرحلة زمنية محددة فيما بعد.
1: صحيح.
2: فلذلك عندما تنمي هذه المواهب، وأعول كثيرا على دور رب الأسرة، والأسرة كيف تستقل مهارات أبنائها، كيف تستقل هذه الإجازة الصيفية. كذلك في مشروع طالب علمي في في في في المدارس الأكاديمية، في مدارس الآن لبناء شخصية الفرد، كيف يشارك في هذه وإعداد قادة للمستقبل لعمان. أنا أعتقد أن دور يعني ولي الأسرة، رب الأسرة، هو الإسقاء، وهو يعد كاشف لمواهب ابنه في ماذا يحتاج. هذا نجد أن الطالب المقبل على على على شهادة الدبلوم، الشهادة العامة، هو محتاج إلى يعني دروس تعليمية أكثر في هذا الجانب، في ماذا كان في أي مواد لديه نقاط من الضعف يحب أن يقويها، على أساس أن المستوى التحصيلي للعلم يرتفع. أنا أعتقد أن الصيف هو فترة خصبة، كيف نستقلها؟ هنالك حاضنات كثيرة موجودة في البلد، ولله الحمد والمنة، كل يؤدي رسالته حسب ما خطط له.
1: هذه نعمة والحمد لله.
2: دائما متعاضد متكافد، ونحن نكمل بعضنا بعض.
1: صحيح.
2: أنتوا اليوم تقدموا لنا مادة إعلامية مثرية في هذا، وهي وعي ثقافي، وعي يعني اجتماعي. يعني أنا حييكم على هذه المواضيع اللي تختاروها.
1: واجب الله يسعدك.
2: تتعبوا عليها.
1: الله يسعدك.
2: تتعبوا عليها وتختاروا في التوقيت المناسب لمناقشة هذه الحلقة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد، وأن يحفظ شباب البلد، وأن يكونوا فاعلين لخدمة أوطانهم ودينهم ومجتمعاته.
1: آمين آمين يا رب العالمين. أخوي سالم الجعفري، أسعدتنا يا أخي،
2: والله
1: رائع كعادتك، أمانة، بكل أمانة، رائع في طرحك وتسلسل هذا الطرح، وربطه بطريقة جد جميلة، وهذا ليس غريبا عليك، إنسان تربوي أيضا.
2: أستاذ أحمد، نحن نستفيد منكم، ودائما العلم ليس لسن محدد، نحن من الإذاعة نتتلمذ منكم، أنتم أساتذتنا، ونحن
1: استغفر الله.
2: فتحية لهذا، كذلك لنخبة الشباب الموجودين في إذاعة سلطنة عمان.
1: الله يسعدك ويرضيك.
2: للمخرج، ودائما تثرون ببرامجكم المتنوعة والمثرية، حقيقة نحن نستفيد منها ونستلهم منها.
1: الله يسعدك دائما، شكرا جزيلا على تواصلك واستمراريتك في التعاطي معنا بهذا الشكل الطيب، شكرا جزيلا.
2: العفو أستاذ أحمد، تحيتي وتحيتي لجميع المستمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم إجازة سعيدة.
1: آمين.
2: وصيفا آمين. ممتعا للجميع إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا.
2: العفو.
1: نروح شوية نطمن.

0: هيروساكي وكيتشو ومركز أبحاث الغذاء والصحة في اليابان. اعتمدت هذه الدراسة على قياس مستويات فيتامين سي في بلازما الدم من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي للمخ، وتبين أن نقص مستويات الفيتامين في الدم يقترن بتراجع حجم المادة الرمادية في المخ، فضلا عن ضعف الوصلات العصبية داخل أجزاء المخ المسؤولة عن وظائف الانتباه والذاكرة.
1: وانتم بصحة وسلامة.
0: وانتم بصحة وسلامة. خلال الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية بلاس ون، أشار الباحثون إلى بعض العوامل التي ترتبط بصحة المخ، مثل ممارسة التدريبات البدنية ومستوى التعليم والعادات الغذائية وغيرها. الباحثون المشاركون أكدوا في الدراسة أن هذه النتائج تسلط الضوء على فرضية أن الوجبات الغذائية الغنية بفيتامين سي ربما تدعم الحفاظ على صحة المخ والحد من تراجع الوظائف المعرفية المرتبط بتقدم السن. ورغم أن هذه النتائج تشير إلى أن الحفاظ على مستويات مرتفعة من فيتامين سي في الجسم يدعم صحة المخ في مرحلة الشيخوخة، فإنها لم تطرح تفسيرات لهذه الملاحظة. الموقع الإلكتروني Healthday نقل المتخصص وهو المتخصص في الأبحاث الطبية نقل عن باحثين مشاركين في الدراسة قولهم إنه من الضروري إجراء مزيد من الأبحاث للتيقن من صحة هذه النتائج. إذا نحرصوا على فيتامين سي، انظروا أين يوجد هذا الفيتامين، في أغذيتنا وفي فواكهنا وفي كل شيء. فيتامين سي

أهلا بكم في صباح الياسمين أيها الأصدقاء فيما تبقى من عمر البرنامج وصولا إلى نبض الياسمين. اليوم نقترب مع قصيدة جد رائعة ومميزة لابن زيدون أضحى التنائي بديلا من تدانينا. أضحى التنائي بديلا

من تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا. ألا وقد حان صبح البين صبحنا حين، فقام بنا للحين ناعينا. من مبلغ المبلسين بانتزاحهم حزنا مع الدهر لا يبلى ويبلينا. أن الزمان الذي ما زال يضحكنا أنسا بقربهم قد عاد يبكينا. غيظ العدا من تساقين الهوى فدعوا بأن نغص، فقال الدهر آمينا. فانحل ما كان معقودا بأنفسنا وأنبت ما كان موصولا بأيدينا. وقد نكون وما يخشى تفرقنا، فاليوم نحن وما يرجى تلاقينا. يا ليت شعري ولم نعتب أعاديكم، هنال حظا من العتبى أعادينا. لم نعتقد بعدكم إلا الوفاء لكم رأيا، ولم نتقلد غيره دينا. ما حقنا أن تقروا عين ذي حسد بنا، ولا أن تسروا كاشحا فينا. كنا نرى اليأس تسلينا عوارضه، وكان يأسنا وقد يأسنا، فما لليأس يغرينا. بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم، ولا جفت مآقينا. نكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. حالت لفقدكم أيامنا فغدت سودا، وكانت بكم بيضا ليالينا. إذ جانب العيش طلق من تآلفنا، ومربع الهوى ومربع اللهو صاف من تصافينا. وإذ هصرنا فنون الوصل دانية قطافها، فجنينا منه ماشينا. ليسقى عهدكم عهد السرور، فما كنتم لأرواحنا إلا رياحينا. لا تحسبوا نايكم عنا يغيرنا، أن طالما غير الناي المحبين. والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منكم، ولا انصرفت عنكم أمانينا. يا ساري البرق غادي القصر واسق به من كان صرف الهوى والود يسقينا. واسأل هنالك هل عنا تذكرنا، إلفا تذكره أمسى يعنينا. ويا نسيم الصبا بلغ تحيتنا، من لو على البعد حيا كان يحيينا. فهل أرى الدهر يقضينا مساعفة منه، وإن لم يكن غبا تقاضينا. ربيب ملك كأن الله أنشأه مسكا، وقدر إن شاء الورى طينا. أضحى التنائي.

ابن زيدون وقصيدته هذه، وهو تائم في عشق الولادة بنت المستكفي. نصل إلى النهاية. آخر رسالة، أحمد المزيد أبو الصيب ومحمد، يقول: يكون الصباح جميلا بإشراقة الشمس الرائعة تماما، كما يستيقظ الكون على أشعة الشمس الجميلة في يوم مشرق. شكرا على التحية أحمد المزيدي، علي النجادي، الله يسعد أيامك، سامح طويلة عن في النهاية. فايز العلوي وأيضا أخونا سعيد الهشامي، شكرا على الرسائل الأخيرة ولو أنها أتت متأخرة. ابن زيدون يقول: أضحى التنائي أي البعد بديلا من تدانينا أي القرب، نحن نقول أضحى التداني بعيد بديلا من تنائينا. إن شاء الله نجتمع ولا نبتعد. تقبل التحية أحمد الحمداني، سيف الهلالي، والمخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري. جزا سعيدة، الله يسعد نهاركم صباحكم وأيامكم. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيونة ديل موندو أرجنتينا كامبيونة ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيونة ديل موندو أرجنتينا كامبيونة ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمانها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيونة ديل موندو أرجنتينا كامبيونة ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمانها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
2: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
3: محافظة مصر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حقايد في
2: يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
2: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمانها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب في
1: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيونة ديل موندو أرجنتينا كامبيونة ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمانها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدايد فجأة.
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات سير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيونة ديل موندو أرجنتينا كامبيونة ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد،
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
0: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمانها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: في ولايتي مصيرة ومحوت ومجاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

بتبات بيتا يا مصغر الناس فيه وانت كبرك ده من تمت ليك حرام تغيب وتعاني تشفى حبيبك تتمادى على صورك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: مشعل هذا مشعل،
2: انا اقولها ليش كيف بديت انت ان مشجعين برازيليين الحين يتحولوا للارجنتين؟
1: هي من مباراه واحده انت تقيسها يعني؟
3: اقول لك شوف، انا امس قلت مشجعين البرازيل غير بيضطروا انهم الحين يرشحوا الارجنتين،
1: ما غير الحكي صح لا قال
3: يتحولوا للسمح، هم اللي بيرشحوا البرازيل اللي بيرشحوا الارجنتين
1: صح كلام ما بيتحولوا.
3: ايوه ما قلت انه بيتحولوا لان الكابتن سليمان لا ياخذ مخاطره،
1: لكن مشعل مشعل بتجيبهم قضايص، من اللي قال بيجيبهم قلايص مشجعين الأرجنتين؟ وش انت قاعد مغرزين؟ هم مغرزين
2: هذه الكلمه
1: قلايص
2: مغرزين على الساحل.
1: ايه
2: فورويل نحن يعني قلايص توديهم كلهم الحين مباراة الحين بطوله
3: لا انا شوف انا كابتن سليمان اشوفه متوتر بعد من الجوله الاولى.
2: اقول لك جبت فورويل بعد صادق
1: بعد
2: تعالوا تعالوا على الساحل
1: لا عده القلص ما عاد يبغى عليه
3: ما نزغنا شراع العود عاد انت يوم بنزغ شراع العود
1: وش بتسوعد بعدين
3: حبيبي يوم بنزغ شراع ما يهلف يعني ما ينزل تحت بيت مرفوع اللي ماشي للقط.
1: الله الله
0: مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
4: مونديال 2026.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: خلي ابو علي خلي هذا احساسك واثقه وثبته، لانه اليوم هولندا بتعاني ترى، وانا راهن الشباب مال هولندا انه اذا فازت هولندا اليوم انا ما بتابع المباراه.
2: سمعت يا عبد الرحيم؟ سمعت يا مقبول؟ من بعد منتصر تتعطل تتعطل يوم طواحين،
1: اليوم بتتعطل بتتعطل طواحين.
3: اقول لك مثل ما عهدناهم وشهدناهم وعرفناهم هولندا مع هذه المنتخبات اخوي دائما في العلالي
4: في العلالي. قابلني بكره يعني،
1: نحن نخليها للوقت، نخليها للوقت ما نستعجل، خلي الشباب مقبول وعبد الرحيم والشباب يفرحوا زين، وخليهم يكونوا جاهزين يصعدوا احسن ثالث واحسن ثاني.
2: المهم بعدهم ما اريدهم تو يطلعوا،
1: لا لا لا لا
4: إيه بعدين عاد احنا بنسولف من بعدين اذا طلعوا غير الجماعه والبرازيل هناك بعد عندهم.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. مونديال 2026

0: مونديال 2026.
1: مشعل هذا مشعل،
2: انا اقولها ليش؟ كيف بديت انت ان مشجعين برازيليين الحين يتحولوا للارجنتين؟
1: هي من مباراه واحده انت تقيسها يعني؟
3: اقول لك شوف، انا امس قلت مشجعين البرازيل بيضطروا انهم الحين يرشحوا الارجنتين، ما قلت
1: غير الحكي صح لا قال
3: بيتحولوا للسمع، هم اللي بيرشحوا البرازيل بيرشحوا الارجنتين
1: صح كلامه
4: ما بيتحولوا.
3: ايوه ما قلت انه بيتحولوا لان الكابتن سليمان لا ياخذ مخاطره،
1: لكن مشعل مشعل بتجيبهم قضايص، من اللي قال بيجيبهم قلايص مشجعين الأرجنتين؟ وش انت قاعد مغرزين؟ هم مغرزين
2: هذه الكلمه
1: قلايص
2: مغرزين على الساحل فورويل نحن يعني قلايص توديهم كلهم الحين مباراه الحين باقي مباراه الحين بطوله الحين البطوله.
3: لا انا شوف انا كابتن سليمان اشوفه متوتر بعد من الجوله الاولى.
2: اقول لك جبت فوريل بعد صادق بعد تعالوا تعالوا على الساحل
1: لا عدة القلص بعد يبغى عليها
3: ما نزقنا شراع العود عادة يوم بننزق شراع العودين
1: وش بتسوي عاد بعدين؟
3: حبيبي يوم بننزق شراع ما يهلف يعني ما ينزل تحت بيتم مرفوع اللي ما يشل القلص.
1: الله الله
0: مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: خلي ابو علي خلي هذا احساسك وثقه وثبته، لانه اليوم هولندا بتعاني ترى، وانا راهن الشباب مال هولندا انه اذا فازت هولندا اليوم انا ما بتابع المباراه.
2: سمعت يا عبد الرحيم، سمعت يا مقبول. من بعد منتصر تتعطل تتعطل يوم طواحين،
3: اليوم
1: بتتعطل بتتعطل طواحين.
4: اقول لك مثل ما عهدناهم وشهدناهم وعرفناهم هولندا مع هذه المنتخبات اخوي دائما في العلالي
3: في العلالي. قابلني بكره يعني،
1: نحن نخليها للوقت، نخليها للوقت ما نستعجل، خلي الشباب مقبول وعبد الرحيم والشباب يفرحوا زين، وخليهم يكونوا جاهزين يصعدوا احسن ثالث واحسن ثاني.
2: المهم بعدهم ما اريدهم تو يطلعوا،
4: لا لا لا لا
3: إيه بعدين عاد احنا بنسولف من بعدين اذا طلعوا غير الجماعه والبرازيل هناك بعد عندهم.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. مونديال 2026

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مونديال 2026.
2: سيل يا طويل العمر سيل، سيل يا طويل العمر سيل، سيل البطولة.
1: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم، 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
2: أخيرا مونديال، مونديال، مونديال.
1: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
2: والثالث فيني، والثالث 3-0. ليس من فراغ اني سألتكم 2 ولا 3، ليس من فراغ اني سألتكم استختاروا 2 ولا 3. الثالث 3-0 لفينيسيوس. مونديال قوي من السلساو البرازيلي الميرينجي فينيسيوس جونيور، ثاني الاهداف لفيني في المونديال. 3-0، 3-0 لمنتخب البرازيل.
3: يا زين على صفر، من هم الجماهير؟ البرازيل هو ولا صفر؟ البرازيل هو، من هو المتع الجماهير؟ البرازيل هو الاصفر.
4: يا سلام، شوف الروح الرياضيه.
3: اقول لك هو الاصفر يا زين، هو
4: يا زين هو الاصفر يا زين،
5: هو غير اللون بس ترى.
4: اسمع رايك في البرازيل.
6: والله طال عمرك قايل لك انا عن زلازه ما برد راسنا اليوم، عن زلازه ما برد راسنا. يا سامبا يا زين، يا سامبا يا زين، لعبك مهاره وفن وذوق بالعالي، لعبك مهاره وفن وذوق بالعالي. يا سامبا يا زين، يا سامبا يا زين، بيعطل الماكينات والتانجو بيسوي مانجو، بيعطل الماكينات والتانجو بيسوي مانجو. هيا السامبا يا عين، هيا السامبا يا عين.
7: الكاس سامباوي

0: حياك الله.
1: فتح
0: بسم الله نبدا.
1: تفضل.
0: تو ايش تقول؟ ان اليوم تاريخ 20.
2: يقول محمد شمالي بعد ورانا شهر.
0: شهر.
2: يقول في النظام القديم نحن كنا تونا بادين كنا 32.
0: كان كاس العالم مدته شهر.
2: أيوة.
0: لكن هذا النسخه 40 يوم.
2: ايوه.
0: او 39 يوم.
2: نعم يلا خير.
0: يلا بسم الله. كيف وصل صوت؟
2: هي. تكلم محمد.
3: ايوه الو.
0: سمعته؟
2: يعني شوي شوي. يلا ما مشكلة تمشي.
0: بعد ما ده ما بادين وهو بعد ما
2: ما يعني مثل البرازيل تدخل من المباراة الثانية شوي شوي ها وبعد يلا لك عليه لك عليه البرازيل يعني ها ولا ايش رايك؟
0: ايوه
2: لك عليه.
0: حمدان شجع ظن البرازيل.
2: حمدان ايوه
3: ومحمد شملي. ما تسمع من بعد الحلقة برازيلية على طول يعني فازت الأرجنتين ما سولناها الربشة يعني
0: هي. ما بنفس الجو
2: سويت؟ الأرجنتينيين شالين عمارهم واحدهم
0: كذا.
2: أيوة صح صح.
0: بس نحن عاد أمس توقعناها 6-7
2: يعني توقعنا أكثر. أي الشوط الثاني ما سجلوا ولا هدف
0: إيه؟ لا
2: ثلاثة في الشوط.
0: ثلاثة في الشوط الأول شكلهم مكتفين.
2: أنت مستأنس يعني. رافينيا أصيب يعني. إيه صح ما غنى على البرازيل.
4: شلون صادف؟ توقعات حمدان تصدق دائما.
0: تصدق توقعات حمدان نعم. بس هاشم اعتقد انه يتابع فرنسا يشجع فرنسا.
4: هاشم فرنسي ايوه.
0: والله خطير حمدان اذا هذا عليه عزومه طبعا.
4: ايوه طبعا.
0: ونشوف شوف
2: اشوف هذه
0: ما اعرف وش اليوم بتوقع مباراه هولندا والسويد.
2: هولندا والسويد طبعا مباراه حلوه وبتكون الساعه 9 واللي حاب يشوف مباريات من بدري يعني مباراه بتكون اتوقعها يعني بتكون هي طبعا نظريا الان قمه المجموعه يعني باعتبار ان الفريقين هم المتنافسين على القمه.
0: السويد طبعا تغلبت على المنتخب التونسي بخمسه اهداف لهدف وهولندا تعادلت امام اليابان.
2: السويد لو طلعت بتعادل اليوم معناته يمكن تضمن صداره المجموعه يعني طبعا اكيد بعدنا ما زلنا ولكن اليوم بتلعب مع اقوى فريق ولكن اليابان ايضا ما سهل يعني هذه مجموعه فيها صعوبه اكيد لان اتوقع ان
0: فيها حزبه بعد
2: فيها حزبه هذا المركز الثالث ممكن يكون منها ايضا ان شاء الله نتمنى المنتخب التونسي يرجع مع رينارد
0: جديده طبعا
2: ما رحبنا بالمستمعين
0: سولفنا ايش اسمه وايد
2: نتكلم عن المباريات كنا واصلنا
0: ونحن اكيد نتواصل معهم
2: تفضل
0: ساعتين معهم صادق اللواتي حسين العميري ومحمد شملي حياكم الله في مونديال 2026 مباريات فيها كل الإثارة والمتعة الكروية.

0: والله اسمع وايد ان مشجعي هولندي ينتخبون وايد.
1: لا برد ولا كيف عندهم؟
0: لا لا لا هو اللي الحين ترى رطوب وحر خاصة الحين في سلطنة عمان.
1: زين.
0: بس وايد وايد ينتفضون مقبول وشلته وحتى آخر واحد الحين قبل شوية متصل وايد وايد ينتفض.
1: أحمد محمد.
0: هو ينتفض وايد ينتفض صراحة.
1: بالله عليك.
0: 200
2: من الفرحة يمكن.
0: لا لا ويش فرحة؟
2: نفضة الفرحة.
0: لا لا لا أمس على فكرة ذاك المستوى.
1: أحمد يمكن كان يمشي في شارع ما مرصوف أو شيء كذي يعني.
0: والله أعتقد أن الشارع فيه شارع مطبات.
1: جايز جايز.

0: ايش سالفة حماس محمد الشمالي اليوم؟
1: والله اليوم متحمس على عشان البرازيل يعني؟
0: كله عشان البرازيل؟
1: ولا شدك جمهور هولندا اليوم؟ نروح للأخبار؟
0: روح
1: بسم الله.
0: يلا Sweden, Switzerland, Suzium, Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay, Ivory Coast. Let's play football. المنتخب الأمريكي يتأهل إلى دور الاثنين وثلاثين بعد فوزه على أستراليا بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية ليضمن صدارة المجموعة الرابعة بعد أن افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على باراغواي 4-1 في الجولة الأولى.
2: أفضل أمريكا أخطر المنتخب الأمر في أمريكا يطاردون الحلم الصعب ويبدأون المشوار ويا له من مشوار يا له من مشوار أن تبدأ هكذا في الدقيقة 11 تسجل أمريكا يتقدمون وبوتشيتينو الأرجنتيني هنا شبه راسل كرو طبعا الممثل الأمريكي

0: وفي المجموعة الثالثة اقترب المنتخب المغربي رابع النسخة الأخيرة من التأهل إلى الدور 32 بفوزه المستحق على اسكتلندا بهدف وحيد، جاء بعد 71 ثانية فقط من صافرة البداية، وهو ثاني أسرع هدف أفريقي بكأس العالم ليصل سود الأطلس إلى نقطتهم الرابعة.
1: مدرب المنتخب الاسكتلندي يتعرض لمحاولة أولى في شوط المباراة الأول. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صبراً صبراً يا سيباري صبراً يا سيباري، لكنه يقول هيا للمجد هيا للعلا هيا إلى الأمام سعياً يا مغرب للمقدمة، فهيا للعلا سعيا هيا للعلا سعيا.
2: وفي المجموعة ذاتها عاد منتخب البرازيل إلى واجهة المنافسة ليضرب شباك هايتي بثلاثية نظيفة وضعته في الصدارة، وخرج رافينيا مصابا في الدقيقة 40 من المباراة مخلفا مخاوف كبيرة حيال حالته وفترة غيابه المحتملة، فيما ودعت هايتي البطولة.
1: رقم 66 طبيب الأسنان الكوري الذي اصطاد الطليان، وهنا البرازيل تصطاد هايتي بالثاني، الهدف الثاني السلسة كونيا كونيا كونيا كونيا كونيا ويكون 2-0 للسامبا البرازيلية. سيناريو مرتقب، سألتكم 2 و3، الثاني حاسب، الثالث في الطريق، شبيه نيمار في المدرجات، هذا يذكر من هو الشعار، والأخرى تذكر أن الإكس القادمة.
0: وخاضت باراغواي مواجهة تركيا بعشرة لاعبين لأكثر من شوط كامل وتغلبت عليها بهدف دون مقابل لتقصيها من دور المجموعات. وسدد المنتخب التركي 62 تسديدة في مباراتها في كأس العالم أو في مبارياتها في كأس العالم، وهو أكبر عدد من التسديدات لأي فريق خلال مبارتين متتاليتين دون تسجيل أي هدف منذ بدء تسجيل الإحصائيات في عام 1966. وأطلق الحكم صافرة النهاية لينهار لاعبو منتخب تركيا محبطين من خروجهم المبكر بعدما كانوا مرشحين للمنافسة على صدارة المجموعة.
3: التركي اللي ضيع كثير وكثير من الفرص، لكن ممكن الآن بداية. سلام يا سلام، بدون مقدمات بدون مقدمات بدون مقدمات، جالارزا جالارزا يسجل الضربة الأولى، يسجل الهدف الأول. لا يستمر سقوط باراغواي، السقوط أمام أمريكا قبل نهوض أمام منتخب تركيا، عاقبوهم فاجأوهم بأول الأهداف.
2: الشكوك تحوم حول مشاركة البلجيكي جيريمي دوكو مع منتخب بلاده في المباراة الثانية أمام إيران في وقت تزداد فيه معاناة بلجيكا هجوميا في ظل غياب أو تراجع مستوى عدد من نجومها. ويواجه دوكو أيضا احتمال الغياب بسبب ظروف عائلية مرتبطة بولادة طفله الأول، ما يضع الجهاز الفني أمام معضلة في التعامل مع وضعية أحد أبرز أسلحته الهجومية في البطولة.
1: الإيطالي في شهر فبراير مرة ثانية عرضية خطرة، ولوكاكو ولوكاكو يسجل التعادل، لوكاكو يسجل التعادل. شوف رأس الحربة يدخل وسط الزحمة أمامنا، كرة العرضية اتعملت والتعادل للمنتخب البلجيكي. لوكاكو يسجل التعادل في الدقيقة 66، لحظة من اللحظات عدم التركيز ودخول لوكاكو غيروا سياسة اللعب وأسلوب اللعب اللي بيسجل التعادل للمنتخب البلجيكي بعد سلسلة

0: كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل يؤكد أن نجم وقائد الفريق نيمار دا سيلفا من المتوقع أن يعود من الإصابة التي يعاني منها ويلعب مع المنتخب مباراته الأخيرة بدور المجموعات. وقال أنشيلوتي أن نيمار سيخوض تدريبات منفردة اليوم ثم يتدرب مع الفريق يوم الاثنين ليكون متاحا بعد ذلك للمشاركة في مباراته الثالثة ضد اسكتلندا. ويتصدر نيمار قائمة الهدافين التاريخيين للبرازيل برصيد 79 هدفا في 129 مباراة دولية.
1: الحديث والحكاية جول! قفلك الكلام بعد الفاول. نيمار انا نيمار انا النمبر 1. 3-0 للبرازيل.

0: المنتخب الهولندي يصطدم بنظيره السويدي في مباراة قمة المجموعة السادسة بعد أقل من ساعة من الآن. الفريق البرتغالي بقيادة مدربه رونالد كومان يطمح في تحقيق انتصاره الأول للاقتراب من العبور، حيث فرط في نقطتين ثمينتين في الجولة الأولى بعد تعادله المتأخر مع نظيره الياباني. فيما يدخل المنتخب السويدي المباراة منتشيا بانتصاره العريض على منتخب تونس بخماسية خلال مستهل مبارياته في البطولة، ويعلم زملاء ألكسندر إيزاك أن الفوز على هولندا سيمنحهم تذكرة عبور مباشرة إلى الدور الثاني.
1: خرافنبرغ في التمرير لهولندا للطواحين سبرفر الله تلك الشخصية أنت السيقظة يا هولندا سمرفيل سمرفيل سمرفيل سمرفيل.
2: وضمن المجموعة الخامسة يواجه المنتخب الألماني نظيره الإيفواري في قمة منتظرة على ملعب تورنتو في كندا عند 12 منتصف الليل بتوقيت مسقط. ويطمح منتخب ألمانيا المنتشي بانتصاره الكاسح على كوراساو بسباعية إلى تحقيق انتصار ثاني تواليا يفك به نحس دور المجموعات، حيث فشل في تجاوز خلال آخر نسختين من البطولة. فيما يسعى منتخب كوت ديفوار إلى مواصلة عروضه القوية في البطولة بعد فوز افتتاحي على الإكوادور بهدف دون رد. ويفتقد المنتخب الإيفواري خدمات مهاجمه إيلي واهي لعدم حصول على تأشيرة دخول إلى كندا.
3: يلعب الكرة على مشارف في منطقة الجزاء. براون يستحق بأن يسجل ليؤكد حضوره الكبير ويؤكد هنا التواجد بشكل رائع في كأس العالم. يأتي الخامس لألمانيا براون يسجل ويضع ألمانيا من جديد بفارق مريح في هذا اللقاء. هذه الكرة هنا المحاولة هنا
0: وفي المجموعة ذاتها يلتقي منتخب الإكوادور بنظيره منتخب كوراساو عند الرابعة من فجر يوم غد الأحد بتوقيت مسقط. ويدخل منتخب الإكوادور اللقاء جريحا بعد خسارته أمام كوت ديفوار بهدف دون رد، ويسعى للتعويض في لقاء اليوم عبر البحث عن علامة كاملة تبقي على حظوظه في التأهل. فيما يتطلع منتخب كوراساو الذي يسجل مشاركته التاريخية الأولى في البطولة إلى مسح الصورة المخيبة التي ظهر بها في الجولة الأولى عندما تلقى خسارة قاسية أمام ألمانيا بسبعة أهداف لهدف، حيث يطمح منتخب الجزيرة الكاريبية لمباغتة الخصم اللاتيني وتحقيق أولى نقاطه التاريخية في المونديال.
3: قائمة تأتي عن طريق لوكاتيا محاولة وتسديده كومينينسيا ويلكم تو ذا هيستوري. كومينينسيا يسجل ليدخل التاريخ ويدخل كوراساو التاريخ من أوسع أبوابه وفي مرمى الألمان وفي مرمى مانويل نوير يأتي هدف التعادل ليعطي فرحة ويعطي حضور الكبير.
2: تتجه الأنظار عند الثامنة من صباح غد الأحد بتوقيت السلطنة إلى مدينة مونتيري المكسيكية، حيث يخوض المنتخب التونسي مواجهة قوية ذات رمزية أيضا أمام نظيره الياباني ضمن منافسات المجموعة السادسة في مباراة تحمل رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم لكرة القدم. حتى تسعى تونس إلى عادة ترتيب أوراقها بقيادة المدرب الجديد الثعلب الفرنسي هيرفي ريناد، وتدرك أن الخسارة قد تكون قاضية على أمالها في التأهل، بينما ستبحث اليابان عن البناء على تألقها في اللقاء الأول الذي فرضت فيه التعادل بهدفين على هولندا من أجل التأهل للدور الثاني.
3: يلعب الكرة في البوكس خطيرة والهدف الأول الهدف الأول عمر رقيق عمر رقيق جول المنتخب التونسي يرجع من بعيد 1-0 للمنتخب التونسي عن طريق عمر رقيق هدف مهم جدا من ناحية المعنوية ومن ناحية البسيكولوجية. هدف من عمر القيق.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مونديال 2026.
2: سيل سيل سيل سيل سيل سيل يا طويل العمر سيل سيل يا طويل العمر سيل سيل البطولة.
1: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
3: أخيرا مونديال مونديال مونديال.
1: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
4: مشعل، هذا مشعل،
5: انا اقول ليش كيف بديت انت ان مشجعين برازيليين الحين يتحولوا للارجنتين؟
4: هي من مباراه واحده انت تقيسها يعني؟
6: اقول لك شوف، انا امس قلت مشجعين البرازيل غير بيضطروا انهم الحين يرشحوا الارجنتين.
4: ما غير الحكي صح لا قال
6: بيتحولوا للسمح، هم اللي بيرشحوا البرازيل اللي بيرشحوا الارجنتين
4: صح كلام
7: ما بيتحولوا.
6: ايوه ما قلت انه بيتحولوا لان الكابتن سليمان لا ياخذ مخاطره
8: في عالم جبنات
6: ولا يتحسس.
4: ايوه صح، لكن مشعل مشعل
7: بتجيبهم قلايص.
4: من اللي قال بيجيبهم قلايص مشجعين الارجنتين؟ وش انت قاعد مغرزين؟ هم مغرزين
5: هذه الكلمه
4: قلايص
5: مغرزين على الساحل.
4: ايه
5: فورويل نحن يعني قلايص توديهم كلهم. الحين مباراه الحين بطوله الحين البطوله قوي جديد قوي قوي جدا.
6: لا لا لا لا تصريح هذه انا يوم ترى ما القلايص القلايص ما معناته انهم غارزين القلايص من كثرهم ولا كلهم بيبهم وراي خلفي بيبهم خلفي.
7: يعني انت تقول ان الارجنتين هي في الامام والباقيين قلايص وراها؟
6: ترى تشوف هذا الحين انا مع احترامي نشوف منتخب البرازيل لعب اول مباراه، انتم كمشجعين بعدكم ما مطمنين.
5: لعب مع من لعب؟ مع المغرب رابع العالم.
6: المغرب
4: وتعالوا
5: اسبابه زين.
6: لا انا تشوف انا كابتن سليمان اشوفه متوتر بعد من الجوله الاولى.
5: اقول لك جبنا فوريل بعد صادق
4: بعد
5: تعالوا على الساحل.
4: لا عده القلص بعد يبغى له.
6: ما نزقنا شراع العود عاد انت يوم بنزق شراع العود
7: وش بنسوي عاد بعدين؟
6: حبيبي يوم بنزق شراع ما يهلب يعني ما ينزل تحت بيت مرفوع الى ما يشل القلص.
4: الله الله
5: زين
4: يلا.
9: الثالث يورو فيني والثالث 3-0 ليس من فراغ. اللي سألتكم 2 ولا 3 ليس من فراغ. اللي سألتكم استختاروا 2 ولا 3 الثالث 3-0 لفينيسيوس. مونديال قوي من السلساو البرازيلي المرينجي فينيسيوس جونيور، ثاني الأهداف لفيني في المونديال. 3-0 لمنتخب البرازيل، 3-0 للفريق البرازيلي.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. وش تبغى تقول؟
1: اقول يا اخي لما تلعب هولندا الملعب مخيف يستوي.
0: كله برتقالي توه.
1: كله برتقالي يعني. هذا عبد الرحمن عبد الرحيم وربع مشكلة لما تلعب بلادهم، قصدي منتخبهم. الحديث طبعا كل الحديث عن فوز البرازيل 3-0 على هايتي، و طبعا تصدرت البرازيل بفارق الأهداف على المغرب بهذه النتيجة، وكنت أتوقع صراحة أن المغرب ممكن تسجل أكثر من هدف على سكوتلندا، ولكنها اكتفت بهدف في الدقيقة الأولى. والسلام عليكم. طبعا
0: أخذت الأهم يعني المهم.
1: طبعا أخذت الأهم بهذا الفوز، عززت البرازيل رقمها القياسي كأكثر المنتخبات تحقيقا للانتصارات في كأس العالم ب 77 فوز، ولكنها تخيل أنه البرازيل أول مرة تسجل 3 أهداف في مباراة في مرحلة المجموعات من كأس العالم من يوم استضافت البطولة 2014، تحديدا كان أمام الكاميرون كانوا مسجلين 4
0: من سنين.
1: طبعا للبطولة اللي ما يحبوا يتذكروها يعني
0: يوم فيها 7.
1: أيوة طبعا
0: حتى الأرجنتيني ما يحبوا يتذكروها.
1: نعم
0: يوم خسروا نهائي.
1: بالضبط بالضبط بالضبط. طبعا كونيا أول لاعب يسجل هدفين في الشوط الأول للبرازيل في كأس العالم منذ نيمار ضد الكاميرون أيضا في يونيو 2014. الآن البرازيل بهذه الأهداف الثلاثة عادت للتقدم أمام ألمانيا كأكثر المنتخبات تسجيلا في كأس العالم على مر التاريخ، طبعا بفارق هدفين عن ألمانيا اللي بتلعب الليلة أيضا مباراة أمام كوت ديفوار.
0: يمكن تتجاوزها بعدها.
1: نعم 241 هدف للبرازيل، طبعا الجماعة سجلوا 7 بعد الكوراساو مقابل 239 لألمانيا. البرازيل طبعا لعبت المباراة بمشاركة لاعبين 2 أقل من 20 سنة، هم رايان 19 سنة وإندريك اللي يعرفه محمد شماليزين
0: 19
1: للمرة الثانية في التاريخ بعد ما كانت من زمان بيليه 17 سنة وجوزي ألتافيني 19 سنة في 58. لكن الرقم الملفت اللي مر علي اليوم وشفته صراحة ما كنت يعني صحيح نعرف أن منتخب البرازيل لعيبتهم شوية كبار في السن، تخيل أنه متوسط الأعمار 30 سنة وشوية. هذا متوسط الأعمار 30 سنة وفوقهن كذي كسور يعني، فيعتبر طبعا يعتبر مرتفع طبعا. ليش؟
0: لأن عندهم
1: 30 سنة.
0: 2 بس
1: المتوسط ولا عادي يعني؟ عادي؟ بدون أعرف، لكن
0: ميسي 39
1: ميسي هم اللي يقودوا وخارجين 34 مثلا، ما أقول شيء. ومحمد صلاح بعد 34 صحيح؟ حتى كريمي بعد من اسمه كريمي آسف كريمي طبعا الإيراني سابقا
0: حكيمي
1: 28. ولكن اعتقد اكثر لاعب في المغرب الان لعب مباريات 12 مباراه مع
0: المنتخب
1: المغربي. بنشوف الارقام اللي حققها المنتخب المغربي في مباراه مهمه وفي فوز تاريخي بهدف. لما جاء الهدف في الثواني الاولى طبعا كثير من الاخوان سهرانين يشوفوا المباراه، بيحاول يتواصلوا مع كثير من الجمهور سهرانين يشوفوا مباراه المغرب الساعه 2
0: يعني من ضمن
1: مباريات المنتخبات العربية
0: بالضبط، خاصة يعني المنتخب المغربي وظهوره في هذه البطولة بالضبط. يعني هو استمرار لظهورك في 2022 على 7244200 وعلى 2469-8151 نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا.
2: يتعرض لمحاولة أولى في شوط المباراة الأول. سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم

0: مخرج شديد يا اخي.
1: هاي ما
0: مخرج شديد يعني
1: ما اعرف ليش عشان هولندا يعني اليوم
0: ما اعرف يعني انا شوف والله يعني شوفوا ملعب هيوستن يعني شوف الحركه الجمهور الهولندي يعني شيء جميل
1: يا اخي عجبتنا انا شو اسمه
0: الساعه 9 طبعا المباراه
1: حركه الجمهور النرويجي مع التجديف
0: هي
1: وصارت
0: الحركه
1: سووها
0: في المدرج
1: في المدرج وسووها في البرلمان النرويجي نفس الشيء يعني شوف انه وين كره القدم
0: لما اقول لك انه يعني الان العالم يعيش على وقع كاس العالم
1: بالضبط. سمعت يا احمد القرطوبي يقول لك مساء الخير يا ريت شويه اغنيه مغربيه يستاهل اخواننا المغاربه بس تكون رياضيه
0: يعني يقول لك اغنيه للمنتخب
1: المغربي
0: حاضرين
1: ان شاء الله
0: حاضرين.
1: علي خاطر النجادي الميرون دخل تاريخ قوانين كرة القدم مرتين في نفس البطولة كان أول شخص يتعرض للطرد بسبب صح. قانون تغطية الفم أمام
0: صح
1: في مباراتهم
0: بس أنا يعني مستغرب الحين فينيسيوس ويش بيسوي هذا كل يوم يتكلم في مباراة ريال مدريد
1: ما تقدر تخلي يدك على فمك
0: اي والله
1: في المباراة الأولى كان أول لاعب يتعرض للقانون تدخل الفار خطأ تحكيمي بالتحديد هوية اللاعب. قرأت شيء غريب في موقع RPP البيروفي يقول فيه أن الميرون يعرف القانون يعني متعمد أنه سوى هذه الحركة وبعدين لاعب المنتخب التركي هو اللي هذا
0: طبعا بس هو لأنه يمكن يعني التطبيق أول مرة هم متعودين أصلا على هذه الحركة يعني لو تلاحظ في كل الملاعب الأوروبية وهذا كانوا متعودين عليها ولكن
1: أبو شهد إبراهيم البلوشي من شناص كأس العالم غريب بالبداية حتى النهاية صعوبة حضور المباريات وقرارات الحكام والفيفا وصراعة الجمهور خارج الملعب ولقطات الفار التي لا نرى إعادتها وكذلك أين تقارير الحكام الرابع طبعا في المباراة لماذا لا تشير هل هنالك تمييز أو سر لماذا لم يطرد ميسي هل لديكم تفسير
0: لا
1: شكرا

0: يا سعد.
1: الله الله الله، توقفونا في المغرب.
0: كان نربحوا اي فرقه؟
2: وين بعد العلوي؟
0: كان نربحوا اي فرقه؟
1: اي فرقه؟
0: هي
2: ما فهم لك.
0: ما فهمتني. سمعت الاغنيه مال المنتخب المغربي؟
1: والله جميله الاغنيه، جميله، شوقتونا الى زياره المغرب.
0: اوه، ذكريات شكلك هناك.
1: لا حسين وصارك، نتمنى لكم المخرج معاكم ان شاء الله من وزاره الاعلام، انكم تروحوا رحله الى المغرب ان شاء الله تعالى.
2: ان شاء الله يضبطنا مخرج البرنامج ان شاء الله.
1: تستاهلوا والله، تستاهلوا.
2: جزاك الله خير.
0: كيف تابعت المباريات؟
1: اخواننا وجالسين تقدموا، انا ما امدحكم من فراغ، قدموا البرنامج باسلوب رائع وشيق، والكل يتابعوا حتى على دول الخليج يتابعوا على فكره البرنامج يعني.
2: بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
1: يعني ساعتين انا بنفسي احرص، لو ما والله انا ما اتصل فيكم احرص، وكنت في يومين في حفل افتتاح فريق ملعب معشب، والشباب يشيلوا في البرنامج ساعتين كأنه 10 دقائق، يمضي سريع في البرنامج.
0: بارك الله فيك.
2: هذا بتواصلكم يا سعد.
1: تسلم يا أخي، يا ريت لو طول البرنامج في الدور الثاني أو الثالث نص ساعة على الأقل، يعني ما أعرف وجهة نظركم يعني.
2: إن شاء الله إن شاء الله. هو دائما ترى في كل بطولة يجينا هذا الطلب على فكرة، يعني وعشان نتواكب مع المباريات أحيانا وكذا، لكن طبعا يكون فترة طويلة، وأيضا الإذاعة ملتزمة ببرامج أخرى وكذا، ولكن إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إذا استدعى الأمر حاضرين،
1: لأنه في تفاعل كثير معاكم.
2: نعم،
1: يعني
2: في أكيد. جزاكم الله خير.
0: حتى نحاول يعني نكون معاكم، خصوصا بعض المباريات بتصير في توقيت البرنامج، نفس اليوم مباراة المنتخب الهولندي مع السويد نفس توقيت. أيوة، البرنامج يعني
2: بكرة 8 مباراة
0: المنتخب السعودية.
1: أيوة بكرة. بعد
2: وين تشوف المباريات سعد؟
1: والله بعض الأحيان برا، وبعض الأحيان بتابعها معانا في البيت، وبعض الأحيان بشوف المواقع حسب ظروفي يعني.
2: آه.
0: يعني بعد التوقيت يعني لك شوية عليه التوقيت.
2: وين المتابعة الأقرب إلى قلبك في أي مكان؟
1: أيوة، لأنه هذا كأس عالم ما يتكرر إلا كل 4 سنوات. نعم. تستفيد أنت.
2: نعم.
1: تستفيد مدرسة، هذه كل سنة 4 سنوات في مدرسة تكرر عندك.
2: صحيح.
1: وحتى ايضا المدربين واللعيبه في جميع الدول تتابع هذا الحدث.
2: صحيح،
1: الصغير والكبير الكل يتابع يعني.
2: صحيح صحيح صحيح.
1: عموما حقيقه كما يقال على انه والله المنتخب المغربي يسليك ويسليك، يعطيك كره جميله جدا. المنتخب المغربي جالس يعزف كره عصريه عربيه بطريقه رائعه جدا. المنتخب
0: وراح تقدموا بعد هالمركز الخامس، وصلوا عالميا ضمن الخمسه الكبار.
1: طبعا هم سجلوا هدف سريع حقيقه، يعني هدف سريع على اسكتلندا واربك المنتخب الاسكتلندي، وايضا هم وهذا اسماعيل سيباري ومعه ايوب والحارس ايضا جاسين يلعبوا بطريقه، وكل الفرقه يلعبوا بطريقه رائعه جدا. وايضا المنتخب المغربي سمحت له عده فرص اصطدمت في العارضه ايضا في شراء، ايضا هو كاد انه ياخذ هدفين في الشوط الاول. ايش رايكم يعني؟
0: صح، يعني فرص كبيره كانت منتخب المغربي انه كان يخرج باكثر من هدف، لكن حقق المهم، 3 نقاط
1: حقق المهم. وايضا عندك المدرب مالهم، مدرب ايضا جالس يغرس شجاعه قوه فوز في الفريق.
0: نعم،
2: محمد وهبي.
1: انا اعتقد هذا المجموعه راح يصعد منها المنتخب البرازيلي والمنتخب المغربي، هذا المجموعه اعتقد حسمت يعني.
0: نعم،
2: جميل.
1: ولكن الدور الثاني أيضا المغاربة يجب أن ينتبهوا كثير، لأنه راح تواجههم فرق أيضا أقوى.
0: نعم، معك.
1: عموما المنتخب أيضا البرازيلي صراحة تشر عن أنياب السامبا شوية، وحققت نتيجة 3-1 على هايتي، ولو أنه هايتي ما قدر يقاوم المنتخب البرازيلي، لأن البرازيل ضغطت عليهم من البداية، ويعني وسجلوا أهداف أيضا رائعة من داخل الصندوق، ويعني أهدافهم جميلة، ولكن بعد المنتخب البرازيلي ليس هو الفريق المعتاد يعني.
2: بالضبط. مشكور يا سعد.
1: شكرا أخوي، شكرا.
0: بارك الله فيك.
2: جزاك الله خير.

0: طبعا بالمناسبة سجل إسماعيل الصباري أسرع هدف في تاريخ مشاركات المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم، تجاوز بذلك هدف حكيم زياش في شباك كندا في الأول من ديسمبر في نسخة قطر.
1: على مستوى الأهداف العربية طبعا، ولكن على مستوى الأهداف الأفريقية هو ثاني أسرع هدف يسجله منتخب أفريقي في مباراة بكأس العالم بعد أسام واجيان. طبعا هذا اللاعب يعرفه جماهير الإمارات اللي لعب معهم فترة طويلة. أيضا أسام واجيان سجل لغانا ضد تشيك في عام 2006 بعد 68 ثانية، وهو أسرع هدف، بينما طبعا أسرع هدف عربي الآن في المونديال هو هدف إسماعيل صيباري، ثاني لاعب أفريقي يسجل في أول مباراتين له في كأس العالم بعد محمد صلاح.
0: نعم،
1: 601 تمريرة ناجحة للمنتخب المغربي، وهو أكبر عدد من التمريرات الناجحة لمنتخب أفريقي في مباراة بكأس العالم لكرة القدم منذ عام 1966.
0: نعم، وفي رقم بعد لطبعا مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي، يعني حقق رصيد 4 انتصارات و3 تعادلات بعد مبارياته السبع الأولى على
1: ما خسر. أيضا هو حقق المنتخب المغربي الآن فوزه السادس في كأس العالم، ليعادل منتخبات غانا ونيجيريا كأكثر المنتخبات الأفريقية التي حققت انتصارات في تاريخ كأس العالم.
0: ياسين بونو بعد
1: نعم
0: سجل رقم أكثر حفاظا طبعا على نظافة شباكه في تاريخ كأس العالم، 4 مباريات طبعا إلى في كأس العالم.
1: نعم بالضبط. والملفت طبعا كما ذكر المستمعين هو أيوب بوعدي اللاعب المغربي، أيضا اللاعب المغربي اللي ينتظر مستقبل كبير، 18 سنة أكيد في هذه المباراة. لكن خلينا نروح مع أبو منصور.
2: مساءكم الله بالخير يا أبو علي صادق.
0: حياك الله.
1: يا مساء الخير.
2: الله يعطيكم الصحة والعافية.
1: احنا بنسميك الفنان.
2: ليش؟
1: الفنان أبو منصور.
2: فنان مال العزة.
1: زين، لكن ما أدى الحين يعني كلمتنا كم مرة لكن ما أعطيتنا كلمتين من التراث الجميل على منتخبك اللي تشجع. يعني
2: أشجع، أني ترى أقول لك أشجع البرازيل، وأنا صراحة يعني استمتعت بلعب البرازيل لو أنه فريق ضعيف. فريق هايتي أبدا هناك.
1: فريق ضعيف؟
0: هايتي.
1: حسبت البرازيل ضعيف؟
2: لا. خلاص
1: أمورك طيبة يعني.
2: إن شاء الله أموره طيبة، إن شاء الله رايح البرازيل الدور الثاني إن شاء الله.
1: بس كنت تتوقعوا أنه يسجل ما بس 3 يعني أكثر من 3؟
2: لا صراحة كنت متوقعين من 5 فوق يعني بصراحة.
1: والله حتى أنا متوقع أكثر، والمغرب متوقع منها أكثر مع سكوتلندا.
2: لكن المغرب صراحة ما شاء الله عليهم لعبوا، والمغرب صراحة بعدني ما واحيني نسوي شغلني حن مرة لك الماني المغرب يا أبو قول.
1: بعدكم ما بديتوا.
0: هو باغي يخلي يد على هذا.
1: بعد ما فتح التلفزيون يمكن يعني.
2: أقول لك ما واحد نسمع الصايح كيف قال المغرب هدف، قلنا الحمد لله.
0: بعدهم توي فرشوا السفرة.
2: عاد مره وجلسني عاد تابعنا صراحه مباراه المغرب وتابعنا مباراه البرازيل، وامور طيبه الحمد لله رب العالمين.
1: يعني كل انت مرتاح الليله؟
2: والله اني دائما مرتاح ابو علي يا اخي، خاصه مساكم اصواتكم انتم نرتاح
1: ويا ان شاء الله يا رب. دوم
2: جوي الثاني يعني
1: دوم ان شاء الله. تدوم عليكم الراحه والسعاده ان شاء الله.
2: والحين عاد راح اسوي رياضه مع نحرة ابو علي يعني. الله يكره.
1: مع من؟
0: يحرق
1: هو على بالي مع محرز.
2: زين لا عادي بنتابع مباراة الألمان مع
1: زين. هنا بعد
2: هولندا تلعب لكن بنتابع مباراة ساحل عادي. إيه شباب العزب موجودين يتابعوا المباراة
1: يعني العزبة فاتحة؟
2: لا فاتحة.
1: إذا حد بغى يروح تو ولا شيء نخبرهم يعني.
2: جروب رايح وجروب راجع
1: طالع. أيوة لكن عاد هذه يا أخي ما أحسها ما تفوت ذي هولندا والسويد
2: تفوت. لكن عاد نبحث مباراة ساحل عاج بنتابع
1: ترى. أبو منصور
0: بعد نفر واحد مسكين
1: بتابع، حس إنه بيخرج الموضوع عن السيطرة. لازم نسوي رياضة. صينية رايحة وصينية طالعة.
2: أمس سويني مصارة مع الحبارة دي
1: مصالح حبار هذا مع البحر مصيره.
0: مع وش ابو منصور؟
2: نعم والله مع البحر مصيره. نعم
1: مع براته.
2: نعم
1: يه يه يه يه يه
2: مره.
1: بطلت التعليق.
2: والشباب يادي لك يادي الشعري.
0: هذا ما يتحمل
2: مشوي
0: ابو منصور.
1: بس لا زيد
0: حسين ما يتحمل. ارجوك
2: ابو علي ما بديتك
0: بيودى الاستوديو ابو منصور.
1: بعد شعري من البحر على على طول على الجمر
2: مرة
1: يا الله
2: وسوالف وجلس
1: و بو بو بو بو بو بو بو بو بو. يا سلام
0: انت وين
1: لكن مع عيش
0: في المباراة ولا تشوف
1: لحظة خليك من المباراة خليك من الشعري مع العيش ولا
2: الشعري عيش ابيض
0: نهد
2: ابيض كذاك عيش ابيض وشعري وهناك
1: ما يسد البراطه ما يسد البراطه مع هذا
2: في ناس تقول لك اني ما احب الخبز احب العيش وفي ناس تقول ما ابغى العيش انا ابغى
0: خبز
2: كذاك
0: فانت مسوي لهم
1: الحين بسالكم انتم تشوفوا مباريات ولا داخلين مباريات مع صحون مباريات اكل
2: حاسب ابو علي مكان حاسب
1: يلا ابو علي بالعافيه
2: مكان الحالتين عاد قال لي اليوم بنتابع مباراة الألمان ونشوف الساعة 8 الصباح إن شاء الله بإذن الله
0: تونس
2: واليابان
1: يا أخي عجبنا أبو منصور روح رياضية روح رياضية والأمور طيبة والعزبة مفتوحة أرجنتيني برازيلي تعال تفضل
2: وباكر إن شاء الله هذه سعودية
0: بكرة سعودية
1: لكن من بدري بالساعة 8 بتكون
2: حلوة توغت حلو
1: بكرة الساعة 8 بكرة هي 8 بالليل يعني
2: توقيتنا الساعة 8
1: هي توقيتنا الطبيعي عم تقول بعد تلخبط ودار

0: سلام سلام وانت جالس.
1: يا عيني يا عيني، والله حلوه المتابعه كذا يا اخي، وعاد على الجو مصير الحلو.
0: ابو علي تعطيك صراحه شيء ثاني
1: باور.
0: يعني بس هي المباراه وبرع المكان ومكان مفتوح
1: مفتوح
0: وراح مرتاحه يعني.
1: ايوه، وعاد يوم يطلع عليك الصبح يا سلام يا سلام.
0: عاد مره مني بحر عندك ومني جو كوت بارده ومني
1: الله
2: يعيش جوك.
0: الحمد لله جو طيب، اشكر الله الحمد يعني.
1: وسلام يا مصيره، سلام
0: سلام يا مصير سلام. نعم يا ابو علي، جزاكم الله خير يا اخي.
1: الله يحفظك يا ابو منصور، موفق ان شاء الله.
0: جميع يا رب العالمين.
1: تسلم، الله يحفظك، بارك الله فيك. مشكور مشكور يا ابو منصور. منصور داخل مباريات مع الصياني ولا ايش مباريات؟ ما عرفنا
3: الاثنين.
1: حياك يا سعد.
4: السلام عليكم ورحمه الله.
2: سلام، حياك يا سعد.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل اعجبتك البرازيل واقنعتك؟
4: لا، بعد ما هي
1: ليس بعد،
4: لكن يعني شكل الفريق بدا يتعدل الحين مع اصابه رافينيا، بدا يبين اللعب كيف صاير
1: يعني حبه حبه.
4: اللعب البرازيلي يعني يفتقر بصراحه مهما كان للتجانس ما بين الفريقين.
2: بعد ما
1: يعني صح، هو نقطه فعلا مهمه، وهذا وضحت اكثر في مباراه المغرب على فكره يعني.
4: نعم
1: فعلا
4: صحيح.
1: بس ما تعرف ليش يعني ما عادت البرازيل يعني.
4: أنا أتوقع شوف، هو في أسباب كثيرة، لكن تعرف الاحتراف أحيانا يكون له دور كبير يعني. لو جينا نشوف زيني مثلا، زيني ترى اعتماده فردي وإنسان ما جماعي، أنا ما أعتبره لاعب جماعي ترى، مع أنه هو صنع هدف للعلم.
1: بس يا أخي بس يعني أسعد، عفوا يعني على الكلمة على المقاطعة يعني. فيني دائما يتكلموا عن الجماهير ريال مدريد وجماهير البرازيل، لكن لما تيجي تشوف المباريات تشوف انه هو اللي يصنع اللعب يا اخي. يعني اذا كنت في ورطه يطلع لك فيني يعني، ممكن خاصه اذا كان يعني اغلب الاحيان طبعا الشوط الاول لين نص الشوط الثاني شغال، بعدين شويه يبدا نوعا ما يتراجع، لكن هو اللي يطلع ريال مدريد في كثير من الاحيان من الازمات.
4: تحسب له كثير من مباريات
1: صحيح،
4: ما تتوقع منه شيء وتشوف انه هو بالعكس يكون نجم المباراه.
1: نعم.
4: وهذا يعني في النهايه لاعب فردي، لا ليش اقول لك لاعب فردي او لاعب مهاري، مع خلينا نقول طبيعه ريال مدريد اللي هو اللعب من الاجنحه والدخول للعمق. لاحظت حتى مع البرازيل كان يلعب بنفس الاسلوب بالضبط، يعني نفس الاسلوب. تشكيله البرازيل الحين يمكن لانه بعد لا تنسى معانا المدرب أنشيلوتي اللي هو جاي اصلا وعارف اللاعب زين وعارف امكانياته زين، خلينا نقول، والخطه يعني تمشي على نفس خطى شويه لريال مدريد. يعني انا ما اعتبر ان المباراه اللي هي تعتبر مباراه تبين قدره البرازيل على فريق مثل هذا.
1: طبعا
4: نشوف الادوار القادمه وفريق يكون عنده وسط، يعني خلينا نقول الفريق بيمسك الوسط بيبين البرازيل. وانا سمعت ان نيمار بيرجع المباراه اللي
1: نيمار ممكن
2: يعني على على على ذكر الوسط، يعني كثيرين كانوا يتكلموا عن بطو باكيتا وكازيميرو.
4: صحيح، ما لهم دور صراحه كان في المباراه كثير. يعني كازيميرو انا اعتبر مخيب للوقت الحالي، يعني انا توقعت انه هو بيكون قائد الفريق للبرازيل، لكن تلاحظ ان الفريق بعد ما في روح، يمكن مع عوده نيمار الفريق تعدل شويه. لكن بالنسبه لي البرازيل يعني هذه انطلاقه جدا مهمه، الفوز جدا يعتبر مهم، ورجع روح الفريق يعني عشان ينافس في الادوار القادمه مثل ما نقول. ترى دائما الفريق اللي يعاني مثل ما يعني شفنا مباراه البرتغال، كثير كان يتوقع والضغط اللي جاء عليها مع يا اخي فريق البرتغال، ترى فريق انا اعتبره في علينا حتى انا اعتبره فريق يعني منحوس، عنده اقوى خط اسماء موجود في خط وسط حاليا في البطوله للعلم يعني.
1: صح
2: نعم،
1: يعني ما في احسن من كذا يعني. يعني حتى لو نادي يتمنى لاعبين بيتمنى هذا اللي في وسط البرتغال يعني.
4: نعم نعم، الفريق يعني دائما حتى في ايام فيجو الاسماء فيجو وديكو سابقا الفريق يعتبر شوي منحوس، لكن الحين مع هذه الاسماء وانا اتوقع توظيفة الفريق ما اعرف هل هو السبب المدرب، هل السبب من بعض اللاعبين.
1: هو شوف اسعد، ممكن يرجع الفريق، لكن بعد في سؤال في نقطه مهمه. لو تتذكر مارتينيز المدرب مع بلجيكا كانت بلجيكا في افضل تشكيله ممكنه، يعني ما يعني ما سوى صح، وصل نصف نهائي، لكن يعني هو كان فريق الاحلام اللي كان بلجيكا، يعني كان كانه مشروع وطني في بلجيكا يعني،
4: كان اصلا يخوف حتى في الاتحاد.
1: بالضبط
4: كان فريق يخوف صحيح، اتفق معك،
1: ولكن ما نجح انه يعني، مع انه طبعا تصدر حتى التصنيف العالمي ذيك الفتره يعني، كان في الصداره يعني، ولكن ما وصل يعني الا نصف النهائي.
4: يمكن فكر المدرب ما يتجانس مع لعب الفريق الجماعي، لان انا اشوف

0: يعني خاصة البرتغال حاليا. لو تقيت قارنا مثلا مع لعب انجلترا, انجلترا فريق صراحة صار يخوف, انجلترا من الفرق اللي تخوف, مع انه لو تشوف الاسماء لو تقارن بالاسماء من عنده اكثر تمركز يعني لاعبين في خط الوسط البرتغال اكثر ترى, لكن من عندك لاعبين يعني احيانا بعد اللاعب له دور. يعني انا لاحظ في هذه الدورة السابقة بين لاعب انجلترا عندك والارجنتين صار في مهاجمين تشوفهم خط خط الدفاع يعني ميسي كان يدافع وهذا شيء يعني ما كان نشوفه كثير يعني في هذه البطولة. ميسي كان من ضمن الناس اللي كان خلص كرة من الدفاع يعني.
1: حتى لو لاحظت هاري كين يرجع يصنع اللعب من من من تحت يعني من تقريبا من
2: ينزل
1: مراكز خلفية بالضبط.
0: هذا اللاعب ما له حل, هذا اللاعب في المنطقة خلنا نقول خط 18 ما له حل, ما تعرف من وين يطلع. ما شاء الله هو طويل يعني ما انه يتخبى طويل, لكن اهدافه عجيبة يعني عجيبة
1: ماكينة اهداف ما شاء الله عليه.
0: صحيح.
1: مشكور يا موسى صح؟
2: أسعد.
0: أسعد. أنت تعزون على البرازيل وأنا
1: ضيعت شوية. تعال صح للأرجنتين أنت يعني طبعا أنتم مجموعة سهلة الأرجنتين.
0: فوز اللي حقق الأرجنتين ومباراة المقادمة يعني تأكد هذا, لكن فوز الثلاثية هذه أنا أقول لك سوى الضغط على كثير من اللاعبين يعني الكل ترى شوف تتهور البرتغال فوز الأرجنتين, وأنا أتوقع الكل كان يتوقع أنه كريستيانو حاليا بيجيب أهداف مثلا أنه ضغط عليه, ولاحظت أنه هو في اللعب يبين علينا يحاول يسجل على الأقل هدف واحد,
1: هو كأنه مضغوط شوية يعني. واحدة من أسوأ مبارياته على فكرة يعني
0: كثير يعني ما يعني ما أعرف هل هم اللاعبين بعد يعني بينهم شيء يا أخي, ترى أحيانا سبحان الله في المباراة يبين
2: يعني حتى تصريحات اللاعبين المنتخب البرتغالي
1: شفنا الضجة اللي صارت على تصريح نيفز يعني كان في فترة حتى سابقة في حديث عن انه في كلام مع بين اللاعبين, لكن تحس ايضا وكأن الفريق يا اخي مضغوط انه لازم انا اسجل بسرعة وقت, ورونالدو مضغوط وضاغط الفريق معه مثلا.
0: أتفق, يعني. أتفق.
1: إذن
0: شكرا لكم.
1: هولندا اسعد, هولندا والسويد بدت الحين من بيفوز؟
0: هولندا انا اتوقع هولندا اقرب.
1: جميل
0: ترى اسمها ولها وزنها بس اتوقع هولندا اقرب
2: مع انها عانت يعني مع المنتخب الياباني
0: ما بين ما هو شعره. لكن سنت المنتخب الياباني انا اتوقع حصان الاسود البطوله, انا اتوقع هذه المره يعني منتخب اسيوي له فكر وتغيروا كثير مقارنه بالسنوات السابقه, وانا اتوقع اليابان بتوصل لادوار اقصائيه متقدمه بعد.
1: جميل صحيح, قدم مباراة حلوة طبعا مباراتهم مع هولندا, مع أنه طبعا الأفضلية كانت لهولندا لكن نجحوا أنهم فعلا يسجلوا هدفين
0: في آخر دقائق. صحيح
1: فعلا شكرا لك أسعد أحسن.
0: عفوا شكرا لكم.
2: شكرا لكم.
1: بارك الله فيكم.

0: اتمنى السيد انشيلوتي بس يسمعني على اساس انه يكون
1: افتح الخط
0: الكلام.
2: لحظه صالح خلينا نشبك معنا في هذا الخط.
1: اتصل بانشيلوتي عشان يسمع صالح.
0: هو في الخط صادق يترجم.
1: هي صادق هو المترجم.
2: خلينا
1: يلا لحظه نتصل.
2: ضرب الله خط.
0: والله يرد مفتوح.
1: هي مفتوحه بعد ما لعبه.
2: شو اسمه؟
0: ماشي اللي
1: باغي مستعجل.
2: بسمع لها ساعة كم هناك عندهم تو؟
1: يتزهب على المباراة.
2: يتزهب ياس يتزمل تو.
1: ما رد زي ما مش سجل واتساب. خلي يسجل واتساب.
0: تفضل
1: قول لصالح من عمان.
0: السيد أنشيلوتي السلام عليكم. السيد أنشيلوتي
1: أيوة.
0: اليوم الذي تلعب فيه البرازيل إنه يوم جميل واستثنائي ولا يشبهه أي يوم آخر. هذا البرازيل يا صادق
1: ويا حسين.
0: هذا البرازيلي
2: زين
0: لعب فن
1: وزين
0: زين وزوين.
1: وإذا لعب البرازيل يوم جميل الله
2: بس ما يوم الاثنين.
0: إنه يوم جميل لا مش الاثنين واستثنائي ولا يشبه يوم آخر.
1: يا سلام.
0: ولا شبيه.
1: يا سلام سلم.
0: أهم شيء توصل عند السيد أنشيلوتي.
2: خلاص سجلنا له.
3: يورب فيني الثالث. فيني والثالث. 2-0 ليس من فراغ أني سألتكم. 2-3 ليس من فراغ أني سألتكم. استختاروا. سجل الهدف الأول لصالح المنتخب الهولندي والهدف الأول لبروباي في هذا المونديال. يا لا من لعبة ويا لا من كرة. يا لا من توغل من هناك من جودي خاك وعلى الجهة اليسرى. شوف السرعة في التمرير والاستلام. بروباي هو اللي كان في التمرير حطها لرينديرس. رينديرس لخاك بو خاك بو بروباي بروباي بروباي بروباي بروباي شوف الانطلاقة هنا سلمها وراح انطلق مثل الثور بيوبي واستلمها من هناك من خاكبو دخل معها شباك مسجل الهدف الأول للمنتخب الهولندي. 1-0 لهولندا منذ الدقيقة 6 من انطلاقة الشوط الأول. ليس هناك بداية أجمل من هذه بالنسبة لكومان وأشبال كومان وأولاد كومان ولاعبي كومان ومتميزي كومان وتشكيلة كومان وجماهير هولندا كذلك. كرة من هنا عن طريق جودمونسون يخرج بالكرة. جودمونسون يبحث عن جوكريس يرجع للخلف لليندولف مرة ثانية. هكذا بدأوا بقوة اللاعبين الهولنديين أمامهم.
1: هولندا بدأت بقوة دقيقة 5 وهدف طبعا هدف تقدم للهولنديين. أشعل ملعب هيوستن اللي فيه طبعا اللون البرتقالي أيضا يطغى على وهذه هجمة
2: أول ردة فعل
1: الرد من لاعب أرسنال

0: جوك يا رسول. طبعا بنشوف مباراة حلوة مثل ما توقعنا. هولندا إذا تتقدم بهدف بعد 5 دقائق من البداية بانتظار ردة الفعل السويدية ونشوف.
1: يا الطوحين يا الطوحين أبهرت العالم.

0: طواحين
1: عاد ما اعرفهم بيواصلوا الطواحين ولا الدقيقة 8 و...
2: مباراة مش سهلة طبعا.
1: طبعا اكيد اكيد المنتخب السويدي راح يسعى لي
2: على الاقل انتزاع تعادل. بالضبط. طبعا الحديث اليوم ايضا عن المنتخب التركي والخسارة الثانية على التوالي
1: والخروج المبكر يعني المنتخب التركي اللي كان يعني الترشيحات كانت تنصب ان واحد من منتخبات هذه المجموعه يوصل الى الدور 32 لكن غادر بعد خسارتين مع المنتخب الاسترالي ومع منتخب الباراغواي.
2: تخيل انه في المباراتين يعني تركيا مستحوذه بشكل كبير على على المباراه وعلى
1: 62 تسديده
2: 62 تسديده في مباراتين كاكبر عدد من التسديدات وعلى فكرة حتى الاستحواذ احنا شفنا الاستحواذ قط يعني
1: منتخب القطر
2: كندا مع قطر 79 وصل هذا 78.6 وهو سادس أعلى رقم في مباراة بكأس العالم لكرة القدم منذ بدء تسجيل البيانات في عام 66. المنتخب التركي يقولك سدد 62 تسديدة في مباراتين وهو أكبر عدد من التسديدات لأي فريق خلال مباراتين متتاليتين دون تسجيل أي هدف منذ أيضا بدأ تسجيل الإحصائيات في عام 66. الحقيقة نتيجة مخيبة للمنتخب التركي الآن في مباراتين يسيطر يوصل لكنه ما يسجل ويتسجل عليه بالعكس. طبعا باراغواي سجلت لا والأكثر من ذلك تقريبا شوط كامل الباراغواي تلعب بدون نجمها الميرون اللي خرج بالبطاقة الحمراء ومع ذلك لم تنجح تركيا حتى على الأقل في اقتناص نقطة التعادل اللي قد تعينها على التواجد في الدور الثاني. وأنا ذكرت يمكن في قبل بداية البطولة لما ذكر زميلنا وليد الخفيف بأن تركيا من المنتخبات اللي ممكن توصل بعيد في هذا البطولة ذكرت لو قلت له صعب أن منتخب تركيا يوصل بعيد ولكن ممكن يوصل للدور الثاني. طبعا هذه النتيجة في الحقيقة لم يتوقعها حتى أكثر المتشائمين من الجماهير التركية. شفنا الزفة الكبيرة لما سافر المنتخب التركي للمشاركة في كأس العالم. يعني هذه الربشة اللي قبل البطولة ضيع وايد أشياء. مساء الخير
3: النور.
1: حياك الله.
3: أخبارك؟
1: حياك يا مازن.
2: حياك يا مازن. يا مرحبا.
3: يا مرحبا. ساعة والله.
1: حياك الله. ليش هادي كذا؟
2: هذا هو برازيلي بعد.
3: ها
2: انت برازيلي صح؟
3: انا مع
2: في النص.
3: الكل مع الكل
2: مع الكل مع كل الوان الطيف
1: مع اللعب الجميل. انتوا مع هولندا يمكن؟
3: ايوه.
2: ولا مع السويد؟
3: لا لا مع هولندا.
1: عشان عبد الرحيم ومنتصر ومقبول
2: والبقيه.
3: نعم.
2: ومن شجعت الليله الماضيه يعني؟
3: والله مباراة حلوة. المغرب قدمت مباراة حلوة يعني.
2: المغرب.
3: البرازيل ما مقياس بعد هالبرازيل مع هايتي.
1: بعد المباراة الأخيرة عاد تنتظرهم مع اسكتلند.
3: ايه نعم.
1: والله شوف يعني مباراة منتخب الهولندي ومع السويد مباراة جميلة.
3: ايه مباراة جميلة. بتفوز هولندا بتفوز.
1: بأكثر من هدف.
3: بتفوز سجل أكثر من هدف.
2: جميل.
3: لكن مباراة تونس صعبة يعني مع اليابان.
2: مع اليابان هذه بتكون الصبح إن شاء الله.
1: مباراة رقم 1000.
2: مباراة رقم 1000 في كأس العالم. وبتكون
3: خرج بنتيجة طيبة يعني لكن صعبة.
2: نعم.
3: صعبة مع اليابان.
1: يعني خسارتهم معناتهم إنه يودعوا البطولة.
3: لا صي يودعوا.
2: صعبة طبعا المباراة أكيد.
3: يعني مباراة مدرب رينار أول مباراة يعني.
1: أول مباراة له.
3: صعبة. منتخب اليابان قوي
1: يعني حتى انه ما بلحق انه هو يتعرف على اللاعبين يتكيف معاهم.
2: المانيا ساحل العاج الساعة 12 بعد من توقع؟
3: اتوقع تعادل. بتكون فيها اهداف يعني بس تعادل وتنتهي.
2: جميل. مشكور يا مازن.
3: العفو.
1: حياك الله. أبو شهد سؤال: لماذا العالم يهتم بهؤلاء فقط؟ البرازيل والأرجنتين وميسي ورونالدو لا يوجد بديل. شباب يتابعوا فرنسا تابعوا هولندا لكن عاد هذه لأن الأسماء هي اللي
2: الزين يفرض نفسه يعني
1: مسيطرة. الزين يفرض نفسه.
2: أيوة. عموما طبعا تشوف انت يعني اسماء كبيره طبعا موجوده في المنتخب التركي في الحقيقه اللي طبعا خسر للمره الثانيه على التوالي امام استراليا 2 وامام باراغواي. بس سؤال الان البعض كان يتكلم عن كان يتكلم عن مدرب تركيا، لكن في سؤال يا اخي يطرح نفسه، يعني لما الفريق يسدد 62 تسديده ويستحوذ على المباراة بشكل كامل يعني تقريبا
1: بس بدون الفعالية يعني
2: في المباراتين، ولكن يعني كيف يعني هل بعد هذه ممكن مثلا تسأل عنها المدرب؟ سؤال يعني هو سيطر وسدد 62 مرة وفي كرات في العارضة وفي كرات في القائم وفي يعني ما فيها حظ،
1: يعني ينزل المدرب يسجل؟
2: هذا السؤال الذي يطرح نفسه.
1: ترى مدرب كان نات ستين بي.
2: ايوه انا كنت مدرب.
1: ايوه اقول ترى ما يعرف
2: صح ذكرته و... في مكالمه على 2 4 6 9 8 1 5 1. مساء الخير.
0: مساء النور سرور.
2: اهلا وسهلا
0: حياكم الله. اخباركم؟
1: حياك يا عماد.
0: اليوم الهولنديين مسكتينكم من اول دقائق
2: على طول نادين بقوه عشان ما حد يتكلم.
0: الظاهر بيخلوكم الاخر رتم اخر
2: المره الماضيه دقيقه 89 سجل عليهم التعادل.
0: ما مشكله الحين هم خلاص معنوياتهم مرتفعه. معنوياتهم مرتفعه متفائلين من المباريات من الحلقه الماضيه وانا اسمعهم يومين الحين. الهولنديين متفائلين على الفوز السويد.
2: يمكن عجبهم اللعب في المباراه الاولى يعني.
0: لا المباراة الأولى ما هو اللعب أساسا أبدا، ما هو اللعب المنتخب الهولندي ما يعرف يحافظ على النتيجة. خبرتك من قبل حالة من حال الأرسنال ما يعرف يحافظ على النتيجة، فآخر دقائق ينهزم، فآخر دقائق تأخذ عنا البطولة، ولكن يبقى بعده فريق صامد وفريق
2: يحل البطولة. وظيفة الهولنديين يحلوا البطولة يعني، لكن ما يأخذ البطولة.
0: أيوة لكن إيش الفائدة؟ تحليها وفي النهاية خلاص عملوك باي باي لندن ما يصلح بعد
1: وطلعوا
2: حليها وخليها
0: خليهم الحين عاد اليوم بيتصل فيكم هذا من اسمه
2: الهولنديين
1: بين شوطين يمكن يتصلوا
2: الحين. مشكلة الحين مشغولين لأنهم يتابعوا المباراة.
0: بس السؤال أكثر رئيس يتداول عبد الرحيم
2: ما أعرف عبد الرحيم مع هولندا يعني من سنين من 2010 يتكلم، لكن
1: وش مشكلتهم مع عماد؟ لأن هم الحين مثل ما قلت أنت إنه يسووا كل شيء الحين في هذه البطولة في هذه النسخة يقول لك نحن واصلين ننتظر من نقابل.
0: النسخة الماضية كانوا موجودين متواصلين يا أخي في الدور اللي وصلوا فيه فيما بعد اختفوا ما شفناهم أبدا. شفنا واحد اثنين الباقي ما شفناهم يعني بعد ما طلعوا بعد ما ودعوا البطولة.
2: ترى إيش قال لك عبد الرحيم؟ يقول لك خلوا التلفون على وضعية الطيران.
0: والله الطيران طيروا من الحين.
2: هذا قول ثاني.
1: هدف ثاني.
2: عطنا الهدف الثاني.
0: إيش أنا قلت لك المعنويات خلاص بترتفع.
2: نفس اللاعب على فكرة. ثاني. إيه لاعب سندرلاند يقول لك هذا.
0: ولكن انتظر مثل ما يقول ال.
1: اسمع اسمع اسمع الهدف.
4: يسجل متى ما شاء يفعلها ويسجل الهدف الثاني من برودي بعد 17 دقيقة لعب. الهدف الأول في الدقيقة السادسة والهدف الثاني 11 دقيقة بعد ذلك بفضل براين برودي مهاجم نادي سندرلاند يفعلها ويسجل الجول الثاني لمنتخب هولندا. هل المس الكرة أم لا؟ هل في وضع التسلل أم لا؟ هنا ليس هناك وضع التسلل. خلينا نشوف برودي لا لا لا لا لا مش بتسلل ولمسها بروبي بأصابع بأضاف الأصابع رجلو المسها بروبي وسجل الهدف الثاني لصالح المنتخب الهولندي. هدفان مقابل صفر صارت النتيجة الآن لهولندا أمام السويد هنالك في مدينة
2: أرجع العماد يا أخي.
1: عماد راح ولا موجود؟
2: بروبي طبعا هدفي بس والله عجبني هاللاعب.
0: لا والله صراحة يستاهل المنتخب الهولندي مثل ما قلت أنت يحل البطولة يحليها وعسى يكون حل النهاية يعني يأخذوا شيء. لكن الحين مثل ما قلت لك رتم الهولنديين الرتم مالهم ضعيف خليهم لآخر يمكن بيتواصلوا معكم قبل المباراة بعشر دقائق أتوقع كذا
2: لما يضمنوا الفوز يعني
0: لما يضمنوا الفوز، ولكن خبرناكم في ال
2: أنا ما أعرف الهولنديين أكثر ناس يخافوا يوم يلعب فريقهم، هم يعني عندهم حماس وكذا بس يوم يلعب فريقهم يعني يخافوا عكس الأرجنتينيين والبرازيليين، يتكلموا عادي ما عندهم مشكلة.
0: ما سالفة خوف هذا، هذا اللي مترددين دائما.
2: مترددين يعني أيوة أيوة.
1: يعني عدم ثقة، عدم ثقة في أي وقت إنه يسجل عليهم.
0: عدم ثقة بتاكلوهم توك. إذا كان عدم ثقة.
2: إنزين عماد، إيش أكثر مباراة عجبتك أنت؟
0: من بداية البطولة عجبتني مباراة إنجلترا.
2: مع كرواتيا حلوة صراحة.
1: ست أهداف.
0: مباراة
2: شوط ثاني صراحة شيء جميل.
0: لولا كان منتخب الكرواتي يعني صار في نوع من أنواع يعني من أنواع العصبية وهذا، وقام يعني خلاص يلعب بالعنف. نعم. ماشي طاقة خلاص، لأن أغلب لو لاحظت أغلب
2: كبر سن
0: لاعبين منتخب الكرواتي كبار في السن.
2: كبار صح
0: طالع. صح أيوة ما عندهم. أنا صراحة عجبني أمس المنتخب الأمريكي يعني أسكت الجميع.
2: ناوي على شيء في هالبطولة أشوفه.
1: أيوة يمكن هو يكون حصان الأسود،
2: تصنيفه حلو بعد 17 يعني مش سهل.
0: والله الحصان الأسود كان مأملين على المنتخب اللي هو التركي، ما شفنا منه شيء أبدا. منتخب التركي من نوع
2: لا تذكرنا بالحصان
1: مثل ما قال حسين شو اسمه شالينا زفة جايبينه
0: خلاص. إيش حسين هو تركي؟
2: لا أنا أقصد لهم قبل وهم مسافرين للبطولة زفة طويلة عريضة كبيرة ضيعتهم يعني خلاص.
0: والله هذه شوف هذه الزفة هذه المرة بيعملوها الهولنديين لو راحوا لو وصلوا. لكن على الأتراك عاداتهم، الأتراك من يومهم يعني ما شاء الله لما يوصلوا للنهائي عرس يعملوا عرس. نعم. لاحظينهم دائما
2: جميل.
0: المدهش إنه أمس منتخب الأمريكي اللي ألقى يعني ألقى استحسان الناس ومديح الناس من حيث الأداء والنتائج اللي حققها 6 نقاط، بالتالي ما حد كان متوقع قبل المونديال إنه هذا المنتخب الأمريكي يظهر بهذه الصورة. بحكم هو من الدول
1: اللي ما يعني ما كرة القدم ما بديك الشعبية الكبيرة اللي عندهم.
0: أيوة
2: بس يقولك تقدمت الآن صارت الشعبية يعني اللعبة رقم 3 عندهم بعد
0: أكيد
2: بعد السلة الـ NBA والبيسبول.
0: مطالبين الوصول أقل حاجة للدور الثمانية
2: طبعا. وما تنسى عماد أنه عندهم كثير من اللاعبين محترفين في أندية أوروبية في دوريات كبرى يعني
0: لاعبين محترفين
2: الدوري الإيطالي عندهم
0: الشق الدفاعي عندهم قوي. ولما تشوف فريق في بطولات التجمع يا حسين يكون دفاع قوي تتفائل فيه، عكس المنتخب التركي اللي أخذلنا كنا متوقعين منه أكثر صراحة. المدرب غير المنتخب الأمريكي بشكل كبير، واللي لاحظته في المنتخب
2: موكتينو.
0: الأمريكي التنوع الكبير في الأفكار الهجومية يعني.
2: موكتينو ترى على فكرة مدرب ممتاز جدا يعني مع توتنهام وصلهم نهائي دوري الأبطال. تخيل مع توتنهام يعني
0: صراحة عمل المستحيل. 6 نقاط حصدها المنتخب الأمريكي تعطيه معنوية سواء بالضبط. في الأوساط الرياضية أو الإعلام والجماهير، المدرب الأمريكي في الوقت الحالي عنده مساحة كبيرة
2: يعني طبعا.
0: يعني للتفكير من دون ضغوط في المباراة القادمة
2: طبعا.
0: هو متأهل أوردي
2: خلاص، هو يعني الآن متصدر مجموعته ما عنده مشكلة
0: متصدر ويقدر يجرب فيها أسماء جديدة، ومع الوقت يعني تلاقي المنتخب الأمريكي في تصاعد.
2: صحيح، شوف المكسيك تصدرت مستضيف وأمريكا متصدرين يعني أقصد حتى في الجولة الثانية بغض النظر عن النتائج بيظلوا في الصدارة.
0: يظل في الصدارة.
2: نعم.
0: نفس الشيء نتمنى المغاربة، ونفس الشيء مطالبين في المباريات القادمة المزيد من الأهداف، لأن المنتخب المغربي يعني عنده الفرص كثيرة ولكن الأهداف ماشي.
2: صح، وهذا فعلا في نقطة مثيرة للقلق يعني، لأنه فعلا أمس كنا نتوقع منهم صح أنهم سووا الأهم مثل ما قال صادق، لكن كنا نتوقع أكثر من هدف.
0: تعرف ليش حسين؟
2: نعم،
0: يعني هناك ملاحظة بخصوص اللاعب إبراهيم دياز. يعني إبراهيم دياز والوقوف على الكرة بشكل مبالغ فيه كان يعني مفترض المدرب صراحة يعني بدون أي مدح المدرب مفروض يبدله، بحكم المنتخب يعني المنتخب الاسكتلندي كان ضاغط يعني في المناطق الأمامية. ما مفروض يعني إبراهيم يعطي مجال لنفسه إنه يوقف بالكرة كثير، لأنه بشكل يعني بشكل عام هذا عبء على الفريق صناعة الفرص، وصار صح. أكثر حديث الساحة لو تلاحظ خلال الأمس إلى اليوم أكثر حديث الساحة عن إبراهيم دياز والوقوف الكبير على الكرة.
2: صحيح. يعني لا تنسى أنه إصابة زلزولي أيضا مؤثرة، لكن أيضا سفيان بوفال أتوقع أنه ممكن يكون خيار ممتاز. يعني
0: والله إذا إذا إذا تلاحظ من اللي هو الظهير الأيمن للمنتخب المغربي ما شاء الله يعني قوي قوي، الظهير الأيسر أقل معنوية، ومن هناك إبراهيم دياز وقوفه على الكرة راح يعطي عبء كثير للمنتخب المغربي. لازم المدرب يعني يوقف أو يجلس مع اللاعب هذا إبراهيم دياز، وهذه المشكلة يشوفوا لها حل. أمس أكثر من 19 كرات وقوف على الكرة أكثر من 10 ثواني. ليش؟ صحيح. يعني مجرد يوقف على الكرة المنتخب الاسكتلندي ضغط عليه وشل الكرة من عنده.
2: بالضبط.
0: هو لاعب مميز، ولكن لابد أنه إذا بغي يكمل الجميل لابد أنه هو يعني يصلح غلطاته. إن شاء الله اليوم ننتظر المنتخب الألماني، عسى إن شاء الله يكون فيه ضربة قاضية إن شاء الله بإذن الله تعالى. نتمنى لتونس والسعودية إلى الأمان، مع أني ما على المباريات الماضية ما في خذلان ولا في أبدا أي
1: مباراة صعبة للمنتخب السعودي.
0: أيوة، لكن مباراة صعبة وإسبانيا أتوقع اليوم إسبانيا حتى في التشكيلة راح تكون في تغيير أكثر من موقعين ثلاث مواقع، راح يتغيروا اللاعبين ما راح يلعب بنفس التشكيله الماضيه.
2: جميل.
0: بعد ما شاف
1: يامال يمكن ما بيلعب اكثر من 45 دقيقه
0: هكذا ان شاء الله باذن الله تعالى. المانيا راح تفوز، اسبانيا اسبانيا السعوديه راح تكون المنتخب الاسباني. تونس ربما انها وقفت، وربما انها إذا عدت على الشوط الأول عدت، إذا ما عدت تونس خلاص طالعة من ضمن
2: مباراة مفصلية طبعا. أيوة
0: أكيد هكذا إن شاء الله.
2: مشكور يا عماد، أحسنت، مشكور على مشاركتك يا أخي،
1: حياك الله.
0: الله مع السلامة.
2: أحسنت.
5: واثق الخطوة يمشي ملكا ملكا ملكا، غير كذا ما
1: عاش
5: عن تتكفر.
6: لا
7: نحن قانعين البرازيل،
8: ولعلمك ما يروح منتخب البرازيل بعيد ابدا في هذا الكاس.
1: تصريح خطير
7: عبد الرحيم، خليك انت في طواحينك، وخلينا نحن مع فريقنا كذا نتصافى
2: بيتنا طواحين.
7: عبد الرحيم
8: نعم.
7: خليك اليوم على وضع السمكه تنام وهي مغمضه وضع
8: الفريق. احنا دائما اسود وما تخاف على الهولنديين، احنا ما خايفين.
2: الله الله.
8: ولا انت الهولندا اليوم فايزه

0: على 7244200 علي خاطر النجادي. قصص استثنائية من كأس العالم. سابستيان ميني مدرب منتخب هايتي لم يزر هايتي أبدا رغم قيادته للمنتخب إلى المونديال. المدرب الفرنسي صاحب عمر 53 سنة لم يتمكن من دخول البلاد بسبب الأوضاع الأمنية غير مستقرة، لذلك لم يوقع عقد هناك ولم يشاهد الدوري المحلي عن قرب ولم يلعب منتخبه أي مباراة على أرض خلال فترة قيادته. ورغم كل هذه التحديات نجح في قيادة هايتي إلى ثاني مشاركة في تاريخها في كأس بكأس العالم بعد ظهورها الأول عام 1974. المفارقة الأكبر سبق أنه كان ضمن الجهاز الفني المنتخب الكاميرون الذي هزم البرازيل 1-0 في مونديال قطر، واليوم يحلم بتكرار الإنجاز نفسه، لكن هذه المرة كمدرب أول لمنتخب هايتي. كرة القدم لا تتعلق بالنجوم فقط بل بالقصص التي تتحدى كل الظروف، مثل ما قلت حسين يعني في واحدة من الحلقات لما كنت تتكلم عن منتخب هايتي.
1: نعم.
0: وكيف نعم يعني هذا التشكيلة وتوليفة من قبل لاعبين حتى شكل هذا المنتخب.
1: بالضبط كنا نتكلم عن كاب فيردي
0: أو الرأس الأخضر، نعم بعد.
1: ومن القصص اللي شفناها يعني أيضا في هذا البطولة حتى اللي هو لاعب المنتخب الكونغو ويسا اللي سجل هدف. طبعا ويسا صارت له أيضا مشكلة في 2021، يقول لك كان
0: لما تعرض هو وعائلته أعتقد
1: هي الاعتداء محاولة خطف بنته وكذا من أمام المنزل يعني في فرنسا. طبعا الحمد لله على نعمة الأمن والأمان،
0: الحمد لله.
1: فتعرض لهذه المشكلة وأصيب إصابات بليغة وكاد أن يفقد بصره في هذا الاعتداء،
0: عرض المادة يعني حارقة على وجهه
1: وصارت له مشكلة كبيرة. بعدها طبعا بدأ يرجع وراح برنتفورد الإنجليزي والحين نيوكاسل، وسجل هدف تاريخي لمنتخب بلاده بعد 52 سنة من الغياب عن كأس العالم.
0: فوزينها حارس الرأس الأخضر،
1: حارس الرأس الأخضر، والقصة اللي سمعناها وشفناها. طبعا بالمناسبة جابوها عائلته إلى أمريكا يشوف
0: جات والدته
1: الأمور طيبة. ضمن الأشياء طبعا ما زالت السويد إذن خسرانة ومتأخرة بهدفين دقيقة 28، لكن نشوف محاولات سويدية جدية في هذه اللحظات. بالمناسبة السويد ما سجلت فوزين متتاليين في بطولات كأس العالم يعني على التوالي في منذ مونديال 58 اللي استضافتها وبلغت من خلالها المباراة النهائية. هي فازت 5-1 على تونس في المباراة الأولى، ثاني أكبر فوز لها طبعا بعد الفوز على كوبا 8-0 في ربع نهائي مونديال 38 من سنين طبعا. ولكن رغم قوة نتائجها الأخيرة السويد حققت فوز واحد فقط في 7 مباريات خاضتها في دور المجموعات أمام منتخبات أوروبية في كأس العالم، وكان ذلك على حساب روسيا بنتيجة 3-1 في نسخة 94. عدا ذلك السويد ما تفوز على المنتخبات الأوروبية يعني في كأس العالم.
0: واليوم متأخرة 2-0 ونحن في الدقيقة 30.
1: 20 مباراة قبل بينهم طبعا، ويعني فقط في آخر 7 مباريات مع هولندا السويد فازت مرة واحدة، كان ذلك في يعني 2011 يعني فترة طويلة وفازت 3-2.
0: طيب
1: لكن هذه المواجهة الثانية في تاريخ كأس العالم، الفوز اللقاء الوحيد بينهم كان في سنة 74 في المونديال وانتهى بالتعادل السلبي.
0: طيب بنشوف هذه نتيجة المباراة حتى الآن،
1: لكن السويد بتسجل أتوقع يعني.
0: منتخب الهولندي متقدم بهدفين. مرحبا يا حسين،
2: كيف حالكم صادق؟ كيف
0: حالك؟ حياك الله، الله يسلمك بارك الله فيك.
2: كيف أمورك؟ طيب
0: والله، طيب الحمد لله. كيف أمورك؟
2: والله الحمد لله. وين سمعتك آخر مرة؟ أنا سمعتك في برنامج يا أخي، وين والله ما أتذكر يا أخي.
0: شغل ذاكرة شوية.
2: كيف أمورك؟ طيب
0: والله. وأنا
2: والله أنت أنا الحين فكرت أنا ببرنامج بطاقة بيضاء بس كاس العالم.
1: ضحك أنت ضحك.
0: هي صح اليوم السبت بعد.
1: هي صح اليوم السبت، صحيح نسينا. وطبعا حسين السعدي يشتغل يوم السبت بس.
2: والله أقول لك
1: هات
2: أنت وضيوفك تجيب لنا الحموضة.
1: خليك أنت من بطاقة بيضاء الحين، خليك من الحموضة.
2: كيف الأمور؟
1: زين الحمد لله.
2: والله الآن كأس العالم هذا والله يذكرني بروماريو بيبيتو، لاعبين كثيرين سابقين يا أخي.
1: كيف يعني يذكرك بذيلة يعني؟
2: لا
0: يعني برازيل زمان
2: مستويات كانت سابقة ممتازة أحسن من كأس العالم الحالي. يعني كأس الحالي الآن المباريات مترنحة، يجيك منتخب المباراة الماضية يقدم، هذه المباراة يكون مترنح كذا كان
0: متراجع.
2: منتخب البرازيل يعني مع كل الاحترام يعني نحن يعجبنا نعشق السامبا
3: نعم،
2: لكن من اليوم سهرنا سهرة طويلة وبس تقدم في الشوط الأول 3-0
0: خلص مباراة شوط واحد،
2: يعني شوط ثاني ما يعني المفروض يعني يتكتك شوية كذا يجيب هدف على الأقل هدف واحد يعني صام شوط ثاني
0: وسع كان يوسع الفارق ويتصدر أكثر من هدف عن عن عن المغرب.
2: علامة يعني علامة استفهام وتعادل مع المغرب، ما حد يتوقع إنه يتعادل مع المغرب يعني. يمكن الواحد يتوقع إنه يفوز.
1: كيف ما حد يتوقع يعني المغرب رابع العالم؟
2: أكيد رابع العالم، لكن يعرف يعني كمنتخبات يعني يكون أفضل يعني. لكن منتخب المغربي أدى، شوف منتخب الأوروب المنتخب المغربي أدى مع البرازيل، لكن رغم فوزه البارحة لكن ما بهذاك المستوى
0: اللي كان مع البرازيل.
2: يعني مع البرازيل يعني واحد. فاليوم اي مشد اي مو اي متابع اي متابع يفتح عقليته من الصعب اني اخمن الفريق اللي بيفوز بكاس العالم هذا الموسم، صعب الا ما بعد دور ثاني. بعد دور ثاني عادي تخمين، هو في النهايه الواحد رايه، لكن عادي التخمين البعض. لكن الان كيف انا اكسب نقاط
0: يعني الحين مثل ما قلت انت، كيف انا اكسب نقاط؟
2: ايوه
0: ما فيها ذيك المستويات الفنيه
2: مستويات يعني
0: شوف المكسيك مثلا، المكسيك تاخذ اللهم،
2: شفت كيف
0: تضرب وتروح.
2: ايوه فحتى شو اسمه بعض المنتخبات يعني شوف المنتخب اللي فاز عليه المانيا اول مباراه
0: كوراساو
2: ضعيف، منتخب ضعيف لكن يلعب كوره ما شاء الله، يلعبوا الشباب مساكين يلعبوا كوره والله يعني
0: يلعبوا
2: والله
0: سجلوا تعادلوا
1: حلوة ذي يلعبوا صحيح، لكن ترى هذا الموجود
0: وانضربوا
1: زين.
2: ايوه عندهم لمسات يعني اجتهدوا مساكين اجتهدوا.
1: بدا الخريف ولا بعده؟
2: بعده شويه بعده. الحين صادق سالني ولا حسين؟
1: اي واحد اختار
2: انت حتى ما تجي الخريف حسين.
1: لا انت عازمني من زمان.
2: زين انا عازمنك انت ما جيت يا اخي تسوي
1: كنسلت يعني تو انت؟
2: ها؟
1: كنسلت باغي نسوي مباراه على الشاطئ.
2: انا انتظرك.
0: شوف اذا
1: في مباراه بنجي بتروح. ها
0: اذا هذا حول الدعوه حسين بس إذا ما بصير هو حول الدعوه.
1: شوف
0: بيروح
1: لا
2: يبتوا في معاملين شاشه كبيره كلك ممتاز تعرف
1: اخ حسين.
2: نعم.
1: اذا بتلعبوا مباراه ما فيها شرط ما فيها تسلل ها
2: زين تفضل.
0: انا ولا عند الجول
1: انا اكون مهاجم والعب.
2: تفضل الخط المحور خالد شكيلي تعال. يلا الله يحفظك.
1: لا عاد بنجمع لك ما مشكله بنجمع لك فريق.
2: اموركم طيبه؟ 10
1: مشكور مشكور يا حسين.
0: احسنت. جزاك الله خير. احسنت يا حسين.
1: جزاك الله خير. احسنت.

0: كل 4 سنوات ننتظركم فارغ الصبر.
1: زين الزين ابو علي ابو حسين، انت علي ابو حسين، زين الزين، وتشجع الارجنتين.
0: يا سلام.
1: ايش رايك؟
2: كيف عرفته؟
1: ما اعرفه والله، بس جبتها يعني
2: على نفس الوزن.
1: هي
0: على نفس الوزن. ايوه صح.
1: بس انا حسيت من صوتك.
0: يا سلام.
1: هي
2: يعرفوا بعض.
1: عندي قراءه نغمات الصوت يعني.
2: لا لا، يعرفوا بعضهم بعض. شيء اللي يشجع الارجنتين.
1: الارجنتين.
0: ايوه على طول في تواصل بالصوت. يقول لك تشجع الارجنتين الجنجو وشاف لك بالك.
1: ايوه
2: وريح بالك.
0: لطيف. ايوه فلطيف
1: دعايه.
0: يا سلام.
1: بارد
2: برد برد برد على فؤادك.
0: يوم تشوف ذاك البرغوث الصغير يتحكم بالكره.
1: بس ابوه مريض يقولوا
2: يا اخي. ابوه مسكين
0: ياسين، ندعي له نحن. الله يشفيه.
1: ان شاء الله ان شاء الله. الله يشفيه ويشفي كل مريض ان شاء الله.
0: امين. اللهم امين.

0: مربوط خلاص عطيناك سنة الكأس العالم الماضي.
1: هي خلاص.
0: عاد خلاص هذه آخر سنة وداعية يعني.
1: وداعية.
2: ترى عاد هو باغي يودعها ببطولة بعد.
0: باغي يودعها وما يحصل بطولة. ما اتفقنا كذا.
1: ما في في الاتفاق ما فيها.
2: ما نضم الاتفاق هذا.
0: عادي حبيبك عشان ما تلحسه كله.
2: أيوة. هي خلوها المرة حالكم.
0: أنا أقول لك سليمان يزعل ولا يرضى البرازيل ما راح يعد الدور الثمانية.
2: على سبعة اثنين قل لي
3: أبغى أقول شيء يا أخي عشان ما تغلط. في مذيعة انفصلت من عملها يقول لك لأن جابت خبر بالخطأ عن أبو ميسي إنه توفى يعني.
2: هو كانت تصيح بعد لما كانت هذا.
3: هي تقول الخبر فطلع الخبر إيش خطأ فهي انفصلت من شغلها. فانتبه
2: الله يستر.
3: أيوة. نوجه تحية لزميلنا زميل العزيز طبعا محمد نصر البلوشي مذيع برنامج درس على الهواء في التلفزيون. وجه لك تحية محمد ومشكور على حضورك معنا. وانت طبعا يقول شجع يوفنتوس وديل بيرو. ديل بيرو
2: ما الأول من زمان
3: عاد عليه غبار يعني.
2: في المونديال المنتخب فرنسا
3: يشجع فرنسا عشان كذي المصر أزرق.
2: أيوه.
3: شيء تبغى تقول كنت تبغى تقول رقم 2 4 6 9 8 1 5 1
2: اتصالات.
3: وفي شيء
2: اللي هو
3: نسيت يا أخي
2: واجي الدورة أخذت اليوم عندك.
3: نعم خذ المكالمة وبعدين من تراجع. لكن لا في لا رسالة حل المخرج صح. رسالة حل المخرج من سلطان المعمري يقول لعيون حمدان نبغى أغنية مغربية.

0: اليوم هاي الطلبات على بعد خالد سعيد نوجه له تحية. أبو الأمير طبعا رسل لنا في بداية الحلقة أغنية المنتخب المغربي يستاهل. وهولندا متقدمة على السويد 2-0 قبل شوية بعد ضاعت كرة خضراء، لكن أتوقع بعدني أنها السويد بتسجل هدف.
1: بعدكم بعدك متمنها
0: بعدني أيوة بعدني. تفضل طالب
1: حمد. أحد متابعي مشجع المنتخب المغربي
0: مغربي راح حمد يمكن
2: لا ما راح
1: موجود
2: اي نعم على الخط.
0: كيفو طال عمرك
2: انت بنسمع اصواتكم انتو طيبة انا عندكم على الخط
1: مشي طيبة خليك. معك
2: بارك الله فيكم
0: جزاك الله خير. كيف عجبتك الاغنية اللي قبل شوية
2: اي نعم وبعد تعودها مرة ثانية هذه الاغنية
0: عودها عودها عودها يلا رجع رجع رجع
2: ايوه
0: روح
2: روح
0: ايوه
2: ايوه عليك بالزين
1: مره سير يلا
0: روح على طنجه روح
2: روح
0: اي والله
2: على دار البيضاء
0: يا سلام وضواحيها
2: نعم
0: الله الله
2: الله يعزك
0: اي والله يقولوا مره عليك قبل شويه شافوك متحرك مع الاغنيه
2: والله نعم انتوا حاطين الاغنيه وانا راسي ما يحتاج
0: يشتغل اوه يا سلام سلم يا سلام سلم
2: الحلاوه الطيبين
0: الحلو حلو
2: الحلو حلو نعم الزين لزين
0: وانت الاحلى والازين
2: وانتوا احسن واحسن
0: يا سلام نحن سعيدين انك تابعنا يعني
2: والله انا متابع انتم دائما بس الحمد لله رب العالمين وجود الله وجودكم انا مرتاح طال عمرك
1: دوم ان شاء الله
0: الله يديم عليك الراحه
2: يعني انتم يعني في البرنامج هذا جزاكم الله خير يعني تفتحوا القلوب يعني الكل يعني
1: جزاك الله خير
2: يعني ما له علي انا برنامجكم جزاكم الله خير يعني ما مقصرين الثلاثه انتم
0: الله يخليك هذا البرنامج حلكم يعني دائما
2: الله يحفظكم ان شاء الله دائما الله يخليكم
0: منكم واليكم انزين ما خبرتنا
1: حد رد عليك السلام
2: الله يسلم الجميع سلم على الجميع
1: على خاطر النجادي رد عليك السلام
2: جزاه الله خير
1: هو يسأل عن مشية المغرب متى بتروحوا
2: قوله طيبة متى يبانا نروح احنا حاضرين
0: طنجة ولا غادير
2: على فاس
1: على فاس كل مرة
2: أيوة
0: يا سلام سلم
2: ها برأيك تروح من طنجة إلى تروح على
1: إسبانيا
2: إسبانيا على جبل طارق
0: يا سلام وتبرد بذاك البراد
2: نعم ريح صراحة أنا عجبتني يعني مباراتين اللي أنا مرتاح فيه مال كرواتيا والمغرب صراحة مريحين يعني
0: لكن المغرب شفتها الفجر
2: هي نعم أنا جالس متابعين المباراة ما نمت البر إلى لين
0: خلصت عبارة عجبتك المباراة
1: وحدك شفته وحدك ولا مع الجمهور عندك
2: لا والله جالس وحدي مرتاح
0: هي يسوي له هوره ما يحب الهوره ما يحب الهوره
1: ربشه ربشه ما تحبها
2: طال عمرك
0: ها
2: ويوم كرواتيا نفس الشيء سهر عليه الليل سهرته وخلصت
0: عباره انت مسوي من سهارة الليل ذي الايام
2: دائما سهر الليل انتم سهرين زين
0: هنا بعد زميلنا محمد ناصر البلوشي يسلم عليك يقول ما شاء الله عليك يعني
2: جميع اللي يسأل عنا سلم عليهم كلهم
0: تو وايدين يسألوا عنك عاد ما شاء الله انت
2: سألت عنكم العافية طال عمرك كلكم
0: الله يسلمك الله ان شاء الله
2: والله يحفظكم واتمنى ان شاء الله تعالى للفريق العربي يكون دائما خفاف ان شاء الله تعالى
0: ان شاء الله لكن عاد اذا فازت المغرب كاس العالم كيف بنشوف وين حمد العلوي
2: بيمشي حالكم
0: ها
2: بيمشي
0: بزبة لكن
1: قلت بتسجل السويد
0: السويد سجلت ها كيف توقع خبرهم
1: سويد حسين توقع ان السويد بتسجل وسجل
0: شفت كيف
1: لكن
0: هي هدف السويد بس فيها شويه
1: فيها يمكن فار
0: فيها بعد يمكن
1: بروحوا يشوفوا يتاكدوا بعدهم
0: زين قلت لي لكن اذا فازت المغرب بكاس العالم وين بتحتفل
2: والله انا عاده بشوف انا بروح على بجلس داخل صلاه لا اشوف على ذيك الشاكل الكبيرة
0: ما شاء الله من طنجة على صلالة على أغادير انت كلها أماكن براد دور
2: والله كلها براد طال عمرك
0: يا سلام يا سلام
2: سرايا من سرايا 17 ساعة رحنا لها طال عمرك
0: يا سلام ما شاء الله عليك رحال
2: من زمان ما تونتون خلصنا منه
0: هلا هلا
1: على خاطر قولك مر عليه صور مر عليه
2: وان شاء الله تعالى بزوره باذن الله تعالى.
0: يستاهل يستاهل.
2: الله يحفظكم دائما، نسمع لكم ان شاء الله بالطيب والمعروف ان شاء الله.
0: ان شاء الله يخليك، جزاك الله خير احسن.
2: لكم عيالكم ان شاء الله من كل مكروه ان شاء الله تعالى.
0: وياك ان شاء الله جميعا.
2: جزاكم الله خير واسمحوا لنا عاد على الاطاله.
0: بارك الله فيك، احسنت احسنت.
2: جزاكم الله خير احسنت. وطبعا من دي المغرب فتحوا لنا المجال معكم.
0: حاضرين، البرنامج برنامجك والمكان مكانك والزمان زمانك.
2: بارك الله فيكم. سلم على جميع الأخوة والذي العاملين في الإذاعة الشباب وإذاعة العام وإذاعة FM من جميع الإذاعات والقرآن الكريم.
0: يستاهلوا إن شاء الله. إن شاء الله سلم عليهم.
2: جزاكم الله ألف خير.
1: يسلم عليكم كلكم من صغيركم لي كبيركم.
0: ما من البرنامج يروح لهم هذا الاستوديوهات يعني. سلم عليهم
1: بيوصلون
0: يسمعون. مشكور أحسنت، جزاك الله خير. يا اخي السويد سجلت هدف، وش في هذا الهدف؟ ايش مش ها
1: تسلل
0: تسلل
1: ها يعني ولا... شوف هذا التقنيه حتى لو ها
0: ايوه في الوقت بدل ضايع من الشوط الاول ها. يا اخي انا عندي مشكله في الصوت شويه ما اسمعك محمد.
1: سمير
3: يا سالم فادك،
1: حياك الله يا سمير.
3: مساكم الله بالخير.
1: الله بالنور، كيف الامور؟
3: ان شاء الله بالخير ابو علي.
0: حياك يا سمير. يا مرحبا
3: ابو علي. موسى عنده مشكله في الصوت بس يوم فرقه ما تفوت.
0: لا الحين انا اسمعك بوضوح.
1: وبعده مطول على السماعه مره كامل
0: اخر شيء.
3: لكن ما علي صادق عذره عذره، مواليد 86 قال ذاك يوم 96 ولا كم
0: 96 96 96
3: العمر كله ان شاء الله. العمر كله ابو علي
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. لا تخبرهم عشان ما نتقاعد من
3: لا لا لا العمر مقرد رقم ابو علي.
0: هي صح صح عجبتني هذا، هذه اكثر كلمه تعجبني.
1: 139 ويلعب
0: يعني. سمير الحين تو رونالدو كم عمره؟
3: رونالدو
0: هي
3: رونالدو في الوثيقة 40، في الواقع 25.
1: شوف
0: في الواقع
3: ايوه
0: ايوه. المهم انه يلعب كورة بعدها 41
3: ايوه. ابو علي ابو علي حتى لو كان مواليد مثلا على سبيل المثال 96 لكن لا زال عمره 16.
1: صغيرون بعدها
0: مجرد رقم ترى.
1: مجرد رقم
3: ايوه ايوه ايوه. ما يصير ابو علي لازم
0: ما صح صح صح والله جبتها صح زين ذكرتني.
3: هم ما يصيروا بالكالندر، هم يصيروا بنبره الصوت. ايوه
0: يعني صحيح صحيح صحيح
3: بنبره الصوت.
0: اي والله.
3: تعرف اجمل شيء ابو علي ايش صادق؟ ايش المكالمه الاخيره الحين اللي انهيتوها قبل شوي؟
0: نعم
3: تختصر لك جماليه كره القدم.
0: ايوه
3: وليش نحن نتابع كره القدم
0: صحيح.
3: وليش الكل يحب كرة القدم؟
0: كنت ما يعني دائما أقول سمير يعني بعض الأحيان تقول إنه في هذه في الرياضة يعني بشكل عام وكرة القدم خاصة يعني تفهمها كل الشعوب، ما لها لغة معينة وبالتالي هي تكون سبب سعادة في كثير من الأحيان
3: 100%. وهي كما تقول خبز الفقراء حال كثير من الدول.
0: ايوه فكنت اضرب كنت اقول حل صادق من كم يوم يعني اقول حتى البطوله طغت على كل شيء في العالم، حتى رؤساء الدول في اجتماعاتهم من يطلعوا في المؤتمرات الصحفيه الاسئله عن المنتخبات وايش صاير في كاس العالم وما شابه. شفنا طبعا تعليق لولا دا سيلفا الاخير المثير للجدل على نيمار. وكذلك ايضا تشوف الناس انها كلها مهتمه في المباريات. وقلت له ان في يوم من الايام من الصباح يعني كانت مباراة إيران ونيوزيلندا، أنا كنت في محطة بترول أشوف المجموعة من العاملين في المحطة يعني متجمعين على تلفون صغير يشوفوا المباراة. أنا أسمع الصوت وأقول هذا الصوت وين؟ صوت المباراة هذه. فسألتهم فقالوا لا إحنا نشوف مباراة إيران نيوزيلندا. يعني
3: هي هكذا كرة القدم أبو علي،
0: شايف كيف؟
3: مثل ما قلت أنت لا لغة لها.
0: نعم.
3: لا جواز ولا تأشيرة.
0: يا سلام سلام. تعبر الحدود.
3: هي خلنا نقول هي الـ يعني خلنا نقول الصورة اللي كل الشعوب تفهمها وين ما كانت كيف ما كانت في أي ظرف كانت.
1: وشوف على على الرغم يعني من فرق التوقيت في بينه وبين أمريكا والمكسيك وكندا، لكن إنه الجميع يحرص وخاصة المتابعين الجميع يحرص أن ما يفوت ولا مباراة من هذه المباريات.
3: هي تظاهرة تجمع كل شعوب العالم.
0: صحيح.
3: وأكبر احتفالية رياضية أعتقد تناطح أو توازي على اللي هي الأولمبياد.
0: وأقوى ترويج لاسم البلد اللي شارك، لأن شفنا بالأرقام كثر الناس اللي دخلت تبحث عن كنت صادق هذه المعلومة طبعا عن الأخضر. كان فيردي والرأس الأخضر وكوراساو اللي يشاركوا أول مرة يعني.
3: وهنا ترى هذا تعرف إيش
0: ترويج مجاني يعني
3: مثل المعرض
0: يعني
3: لما تتسابق الدول خلنا نقول لعرض منتجاتها العسكرية منتجاتها التجارية منتجاتها. احنا ما نريد نشبه اللاعب كسلعة ولكن هنا معرض كروي كل أندية العالم وكل مدربي العالم أعينهم على يعني نحن لو ضربنا مثال ببعدي اللاعب المغربي
1: نعم. صحيح.
3: قبل البطولة كان لافت للأنظار أثناء البطولة اليوم هو أساسا فائق للفت الأنظار
1: حتى ترتفع قيمة سوقية للاعبين
3: 100% نفس الوضع ينطبق على من على أوليسي أوليسي كل الأندية بخاطرها إن تنتزع من بايرن بأي شكل
0: 222 مليون يورو واصل
3: اليوم تتحدث عن 222 مليون بايرن يقول لك أنا ما مستعدة فيها
0: مبلغ خيالي يعني حتى
1: بيجيبوه.
0: أبو عدي لا تروح بعيد المغربي أيوه؟ هذا الولد صغير
3: نعم
0: 18 سنة يعني أكثر من نادي الآن صار عليه يعني مثل ما تقول مثل المزاد يعني فناديه الفرنسي قال نفتح البداية من 70 مليون لأنه في أظن ليفربول كان
3: تجاوز حتى 100 مليون
0: بالضبط
3: لأسباب كثيرة لأسباب أنه هذا 18 سنة يعني
0: صح مستقبل
3: يعطيك كثير
0: طبعا
3: وعنده كل
0: ومركزه سمير
3: كل الخصائص
0: هي مركزه مهم يعني عملة نادرة
3: 100% وبعدين اللعيبة المغاربيين سواء المغربيين واللي هم المغرب العربي أقصد
1: نعم
3: والمصريين كذلك أخواننا
0: صح أنا أتوقع منتخب مصر ممكن أكثر من لاعب أيضا يروح لأوروبا
3: عندهم بنى جسمانية قوية
0: ممتازة
3: وعندهم فترات يعني قادرين على العطاء لفترة أطول من اللاعب العربي الآخر لا هم يتميزوا بهذا الشيء فهمت علي
0: وعصام الحضري اكبر مثال
3: يبلم يا عصام الحضري الحين عندك اللعيبه اللي هم في نادي الاهلي هالمجموعه اللي موجوده في نادي الاهلي انا اجزم انه اثناء البطوله راح يتلقوا عروض بالش اسمه
0: صحيح
3: باللي يكافئ الاداء اللي قاسين يعطون
0: نعم.
3: لهالسبب كره القدم اصبحت كذلك صناعه أكثر منها أو بشكل يوازي كونها أن هي كرة قدم فقط أصبحت صناعة كيف تحول هذا الشغف
0: نعم.
3: لصناعة تستقطب من خلالها حتى موارد مالية وغيرها
0: صح.
3: وإذا ما خانتني الذاكرة إيطاليا في فترة فترات لما أرادت تستضيف كأس العالم لكرة الطائرة أدخلت هذه الرياضة في مناهجها إذا ما خانتني الذاكرة عشان ما أعطي معلومة للمجتمع يكون شوية منقوصة فهمت علي؟
0: نعم
3: هي هكذا تصنع خلنا نقول الإنجازات
0: صح.
3: هكذا تقدم بلدك اليوم كرة ساو ما حد يعرف فترة
0: صح
3: اليوم كاب فيردي حتى الرأس الأخضر هي معروفة أكثر من كرة ساو
0: أكثر صح
3: لكن لما تجي تتكلم لي عن كرة ساو موجودة اليوم كم واحد في العالم سوى في الجوجل
0: بحث
3: طبعا نعم كلها هذا البلد
0: وكلها 185 ألف يعني نسمع
3: هذه الحين ترويج سياحي بالمجان
0: مجاني صحيح
3: اي نعم
0: احنا قلنا
1: انك ممكن تدفع ملايين عشان
0: ترويج
1: سياحي بس هذا في ثواني واحده انه يظهر منتخبك في كاس العالم
3: هذه ميزة كاس العالم هذه هو كيف انت تنتقل من مساله انه وانا اعتذر للاعلام الحبيب اللي كان قال نحن ما نريد نصعد لسبب الفرق اللي خسرت بالله هو هذه اجابه على تصريحه اللي كان في تويتر واثار جدل وما نريد نفتحه على الهواء مباشره زين هذا مجرد رد بسيط انه المشاركه ليست
1: فقط لا تحسبها فقط للمشاركه يعني انت وصولك لكاس العالم يعني مع نخبه هذه المنتخبات
3: الدول تتسابق عشان ترفع علمها في مثل هذه المحافل الدول تتسابق عشان تحصل ميداليه في اولمبياد من مجموعه الاولمبيادات الموجوده فهمت علي
0: ابغى اقول شيء بعد اضيف شيء سمير
3: قول يا ابو علي قول يا ابو
0: بارك الله فيك يعني في المباريات الماضيه اللي شفناها مثلا المنتخب الامريكي في بدايات المباراه شفنا كم كبير من المسؤولين من الاداره الامريكيه في خضم الازمه السياسيه اللي كانت تعصف بالعالم في هذه الفتره لكن في مجموعه من الكبار المسؤولين حاضرين المباريات هذا مش معناته انه هو فاضي ترى يعني انه حاضر المباراه او إنه

0: تنظر في كل المباريات المدرجات مليانه وشايف وضع جميل وعالي العال. إيه وين وين المشاكل اللي حدث؟
1: هي البطولة، شوف أبو علي، البطولة بحد ذاتها هي ناجحة قبل لا تبدأ. بطولة كأس العالم لو طلعتها من هناك وقلت في حارتنا بتنجح.
0: بتنجح صح، لكن حارتكم عادي مالكم ملعب عود هذا.
1: أي نعم، أنا أعطيك مثال بسيط، هي بتنجح.
0: صح، هي ناجحة يعني.
1: الحديث كان، الحديث كان عن المنظفات اللي كانت تواجهها المنتخبات والمشجعين.
0: إنزين.
1: لأنه هذه شوية تقتل روح الفكرة نفسها.
0: في بعض الإشكاليات. إنزين. نقطة ثانية بس عشان الوقت سمير. اسمح لي لأن أحب أسمع رأيك يعني. هل القوانين الجديدة والتغييرات يعني اللي حطها الفيفا عشان نطلع بأكبر دقائق ممكنة من ما نسميه باللعب الفعلي يعني؟ هل تشوفها ان اتت ثمارها يعني في هذه البطوله؟ يعني من ناحيه مثلا انه اللاعب لما يتبدل لازم 10 ثواني ويطلع، وان كذلك اللي هو
1: هي. شوف ابو علي، انا فهمت الفكره.
0: نعم تفضل.
1: شوف في شقين. الشق الاول الفيفا جالس يبحث عن امور ترويجيه للبطوله. شايف الثلاث دقائق اللي اضافوها عوضا عن دقيقه الكولين بريك
0: اعلان على طول.
1: اي نعم، هذا دخل فيه الجانب الاعلامي
2: مع التجاري.
1: اتمنى ان التجاري صور التجاري، واتمنى انها ما تزيد اكثر. لان ترى كل اضافه على خلينا نقول على الشوط او حتى على دقائق اللعب راح تاثر ترى حتى على مجريات المباراه، لانه يمكن تكسر رتم، يمكن تبرد فريق ربما كان على وشك انه يغير نتيجه او يتقدم او او او هذه كلها الاضافات هذه الجانبيه رايح تؤثر سلبا او ايجابا، ربما البعض ينضر. هذا واحد. الشيء الاخر الاضافات اللي عملها الفيفا لمحاوله خلنا نقول التخلص من بعض الظواهر، مثل اللي هو تاخير الوقت، مثل اللي هو التمثيل، مثل اللي هو هذا الحين لما حطوا
2: الاستبدال للاعبين
1: على اساس ما يتكلموا وعشان انه ما يتلفظ.
0: يا اخي في ناس يسوي بيسوي. زين،
1: هي كلها محاولات لي خلنا نقول لي ايش نقول بها نحن
0: الحد من بعض الظواهر مثل ما قلت يعني.
1: نعم، لكن ترى كثرتها ابو علي رايح تضفي نوع من خلنا نقول قتل المنعرل، قتل المتعه للمباراه. يعني مساله اليوم التسلل، انت شفت التسلل اليوم، قال لك والله اذا كل اللاعب متسلل مثلا. فهمت علي؟
0: نعم.
1: احنا اليوم الاخطاء التحكيميه ترى جزء من متعه الكوره. احنا نعرف انه ننزعج ونزعل ونتضايق، لكن ترى لو قضينا على كل الأخطاء هذه ربما راح نفقد واحد من خلنا نقول جزء من متعة اللعبة نفسها. فلما أجي أقول إنه كل اللاعب لازم يكون متقدم كذلك، ربما إنزين راح نشاهد نوع من الاعتماد على التسلل، بينما لما نلعب الحين على جزء من جسم اللاعب في أندية أتقنته بشكل رهيب أو منتخبات تتقنه بشكل رهيب، وهذه ميزة ما توجد في كل المنتخبات.
0: لا.
1: بالتالي هذه الإضافات يلاحظوا حدين، بقياس أو بقدر معين راح تعطي نوع من الإنصاف والعدالة والتخلص من بعض الأخطاء، ولكن كثرتها ترى رايح نوعا ما تضفي نوع من الملل. انت شفت اليوم الحكم الفار يجلس لي 5 دقائق علشان يراجع في بعض الأحيان لقطة واحدة، ترى يمل المشاهد، وغير كذا اللاعب نفسه يحدث له نوع من الإحباط ونوع من كذا. فهي أتمنى
2: هو ينتظر قرار
1: حكم بس المامي البسيط يعني أبو علي.
0: بارك الله فيك يا سمير.
2: مشكور يا سمير،
1: ليلتكم سعيدة يا حبيب.
0: جميعا إن شاء الله أحسنت. وصلنا لنهاية الوقت طبعا، وانتهى الشوط الأول 2-0 لهولندا مع هجمات خطيرة للسويد خاصة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.
2: بعدك مصر أنهم يسجلوا
0: إذا استمر على الوضع، ممكن حتى يقلبوا النتيجة. شايف الفرص اللي ضيعوها في نهاية الشوط الأول يعني كثيرة صراحة.
2: بس أقول لك عبد الرحيم،
0: دفاع الهولندي عليه علامات استفهام.
2: يا عبد الرحيم أقول لك سلام عليكم الهولنديين هنا.
0: أوه، إذن فائزين الهولنديين أمورهم طيبة.
2: سعيد الجهوري شكرا لك على تواصلك. أبو مدرك مشكور على تواصلك، مساكم الله بالخير. أنا مالي في الرياضة ومريح راسي، لكن استمتع واستمع لكم ولإبداعاتكم الجميلة في الاتصالات.
0: تشريف يا أبو مدرك.
2: شكرا لك يا أبو مدرك،
0: جزاك الله خير.
2: نحن وصلنا وإياكم للختام.
0: ذكر
2: نذكر بمباريات الليلة. الليلة طبعا المنتخب الألماني أمام منتخب الإيفوار الساعة
0: 12
2: نعم. بتوقيت مسقط إن شاء الله، بتوقيت السلطنة.
0: الساعة 4

0: فجر الإكوادور كوراساو، والساعة 8 الصبح تونس واليابان. إذا كنت رايح الدوام شوفها في الدوام، وإذا كنت في البيت فشوفها في البيت، يعني
1: صحى
0: من الصبح مع كوب من الشاي وتابع مباراة تونس مع اليابان. طبعا تعادل اليابان في المباراة الأولى مع هولندا، تبحث أكيد عن الفوز، والخسارة الثقيلة لتونس 5-1.
1: بس ما يشوف المباراة ويقدر الشغل؟
0: لا، إذا كان إجازة.
1: أيوة.
0: إذا
1: في الدوام يسمع النتيجة بعدين.
0: في الدوام. لكن صح، آسف.
1: لا يعطل مصالح الناس.
0: إذا كنت في الدوام لا تشوف المباراة، الشغل أهم. وإن كانت إحنا نقول كأس العالم، سبحان الله، يعني ما أخذ الجو. هات محمد شمالي، ماذا تقول؟
1: تو يوم جليت سماعة بتسمعه.
0: يا أخي أنا أشوفك تكلم، بس أنا ما أعرف كيف، عندي مشكلة هندسية.
1: أنا مشيت لما تتكلم حمل يدك على فمك،
0: تراها فيها طرد. شكرا شكرا محمد شمالي، وشكرا محمد نصر البلوشي، أحسنت على تواجدك معنا. إن شاء الله عيبناك محمد، تمام مرة. يا سلام،
1: انتظر عاد فرنسا. ها، هذه تحياتنا مع المنتخب العراقي في فرنسا.
0: اي صحيح، مع لا يعني معناته لازم طبعا العراقيين، عشان ما
1: نتمنى لهم كل التوفيق.
0: مهم جدا يرجعوا في هذه المباراة للابقاء على حظوظهم، وان كانت الامور صعبة طبعا، لكن مثل ما هو الحال طبعا للسعودية مع اسبانيا بكرة.
1: نعم.
0: ونروح نشوف الشوط الثاني من هولندا والسويد.
1: تحياتنا صادق لوتي، حسين العميري ومحمد الشميلي، حياكم الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول.

0: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
1: مساء الخير.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

وانتهى كبر دام انت بتغيب حرام تغيب وتعاني تشفى حبيبك تتمادى على صبرك.

وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك، الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: واخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول
1: سيل يا طويل العمر سيل يا طويل العمر سيل.
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: سير يا دوين العمر سير يا دوين العمر سير.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمريت.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: شيل يا دويل العمر شيل شيل يا دويل العمر شيل شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: شي بالحقايد في
1: يلا بوبي، مو صار لها السيارة؟
0: أسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة أعطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم أعطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والأعطال.
2: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس بمشاكل شكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
2: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: الشيل شيل يا دوين العمر شيل شيل يا دوين العمر شيل شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال الموندو ارجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: يعطيكم العافية. مشكورة.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد.

برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد،
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: يعطيكم العافية. مشكلة.
1: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان منطق الحدود، المسافة التي تحمي العلاقة، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، ليست كل مسافة فاصلا، كما أنه ليس كل حد جدارا عازلا. ففي أحيان كثيرة تكون المسافة شرطا للقرب، ويغدو الحد هو ما يحفظ العلاقة من التآكل. ولذلك في عالم متعدد لا يكفي أن نقبل الاختلاف أو ننظمه، بل نحتاج إلى فهم أعمق لمنطق الحدود، أين تنتهي حريتي وأين تبدأ حرية الآخر. فالعلاقات التي تفتقد حدودا واضحة تتحول إلى تداخل مربك، بينما العلاقات التي تفرط في الحواجز تتحول إلى عزلة. وبين الذوبان والانفصال توجد مساحة دقيقة تحمي الكرامة المتبادلة وتضمن بقاء العلاقة متوازنة. ومن هنا لا يكون منطق الحدود دعوة إلى الانغلاق، وإنما إلى وضوح يحفظ الاستقرار. فالعالم المشترك لا يقوم على القيم الجامعة وحدها، وإنما على تحديد المسافات التي تمنع الاحتكاك من التحول إلى صراع. ومن هذا الفهم ينطلق المؤتلف الإنساني في رؤيته لإدارة الاختلاف والتعدد، إذ لا تفهم الحدود كقيود، بل كآليات تنظيم تحمي العلاقة وتمنحها قابلية الاستمرار. أيها المستمعون والمستمعات، كل علاقة إنسانية، فردية كانت أم جماعية، تحتاج إلى حدود واضحة كي تستمر. فالحدود لا تعني الانفصال، وإنما تعني تعريف المجال بدقة. فعندما يعرف كل طرف ما له وما عليه، يقل الالتباس وتضعف احتمالات التصادم. وفي المجتمعات المتعددة حيث تتقاطع الهويات والانتماءات والديانات والثقافات، يصبح غياب الحدود سببا لاحتكاك دائم. وهنا تظهر أهمية القواعد التي تحدد مساحة التعبير وحرية المعتقد وحدود التأثير المتبادل. وقد أثبتت الباحثة الاقتصادية إلينور أوستروم في دراساتها حول إدارة الموارد المشتركة، والتي نالت عنها جائزة نوبل، أن المجتمعات القادرة على تحديد حدود واضحة للموارد والمسؤوليات تنجح في تجنب النزاعات والانهيار. فغياب الحدود يقود إلى ما يعرف بمأساة المشاع، حيث يتنافس الجميع حتى ينهار النظام. أما حين تعرف المساحات بوضوح وتحدد القواعد بعدالة، يصبح التعاون ممكنا ومستداما. وهذا يؤكد أن الحدود ليست عائقا للتعايش، وإنما شرط لحمايته، لأنها تنظم العلاقة وتمنع تحول الاختلاف إلى صراع مفتوح. فالعلاقة التي تفتقد حدودا تتحول إلى فوضى عاطفية أو اجتماعية، حيث تتداخل الأدوار وتتضارب التوقعات. أما حين تعرف الحدود بوضوح، يصبح الاختلاف قابلا للإدارة. ومن هنا فإن منطق الحدود لا يقوم على منع التواصل، وإنما على تنظيمه، فهو إدراك بأن القرب الصحي يحتاج إلى مسافة تحمي الفرد من الذوبان وتحمي المجتمع من التفكك.
0: حديث المؤتلف.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، المسافة ليست دائما دليل ضعف ارتباط، وإنما قد تكون تعبيرا عن احترام متبادل. فعندما ندرك أن لكل إنسان مساحة شخصية ولكل مجتمع خصوصية، يصبح التباعد الواعي أداة صون لا وسيلة فصل. وتبدأ المشكلة حين تفهم الحدود بوصفها عداء، أو حين ينظر إلى الخصوصية كتهديد مباشر. عندئذ يتحول الدفاع عن الذات إلى انغلاق، ويتحول التواصل إلى صراع مستمر. أما المسافة الصحية فتتيح للآخر أن يكون ذاته دون خوف من الإلغاء، لأنها تفتح مجالاً لتفاعل منظم لا لامحاء متبادل. وكما تقوم البنى المستقرة على حدود واضحة، يقوم المجتمع على أطر تضبط تداخله وتحفظ تنوعه من التلاشي. فالحدود هنا ليست جدراناً صلبة، وإنما خطوط مرنة قابلة للحوار والتعديل، لكنها ثابتة في وظيفتها، ووظيفتها الأساسية حماية الكرامة المتبادلة. وعندما تحترم هذه المسافة ينخفض التوتر، لأن كل طرف يشعر بالأمان داخل نطاقه، فالأمان يولد الثقة، والثقة تفتح باب التعاون. ومن ثم فإن منطق الحدود لا يعارض فكرة العالم المشترك، بل يعمقها، إذ إن العالم الذي يخلو من حدود واضحة يعيش اضطرابا دائما، بينما العالم الذي يفرط في الحواجز يفقد روح التواصل، ويظل التوازن بينهما سر الاستقرار. أيها المستمعون والمستمعات، في غياب الحدود يتحول الاختلاف إلى مواجهة مفتوحة، فحين تغيب المعايير التي تضبط الخطاب أو الفعل، يغدو المجال العام ساحة احتكاك دائم. أما الحدود العادلة فتمنح الجميع شعورا بالإنصاف، لأنها تحدد ما يسمح به وما لا يسمح دون تمييز، وهذا الوضوح يقلل من سوء الفهم ويحد من التصعيد. وعندما يحاط الاختلاف بحدود واضحة، يتحول إلى عنصر حيوي لا مصدر تهديد، إذ تدرك الأطراف حينئذ أن التباين في الرأي لا يبرر التعدي على الكرامة أو الحقوق. وفي هذا السياق يسعى المؤتلف الإنساني إلى تعزيز ثقافة ترى في الحدود وسيلة لحماية العلاقة لا أداة للإقصاء. فالعلاقة السليمة تقوم على وعي مزدوج، وعي بالذات وحدودها، ووعي بالآخر وحقه في الاختلاف. فالحدود لا تمنع الحوار، وإنما تجعله ممكنا، لأنها تضمن ألا يتحول النقاش إلى هيمنة، وألا ينقلب التعبير إلى إلغاء. وبهذا المعنى يشكل منطق الحدود جزءا أساسيا من هندسة العالم المشترك، فهو المسافة التي تحمي العلاقة من الانهيار وتحفظها قابلة للنمو.
0: حديث المؤتلف.
1: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، يكشف منطق الحدود أن الاستقرار لا يتحقق بإلغاء المسافات، وإنما بتنظيمها على نحو عادل. فالحدود الواضحة تحمي الكرامة، وتمنع الاحتكاك من أن يتحول إلى صراع مفتوح. وفي عالم متعدد لا تعد المسافة الواعية علامة ضعف، وإنما تعبير عن حكمة تنظيمية، إذ تتيح لكل طرف أن يكون ذاته دون أن يشكل تهديدا للآخر. وبذلك يتكامل انتظام الاختلاف مع منطق الحدود، فالأول ينظم العلاقة بين المختلفين، والثاني يحميها من الانزلاق. في الحلقة المقبلة بإذن الله ننتقل إلى سؤال أعمق عن المجال المشترك، أين يولد المعنى بين البشر. فحتى ذلك الموعد نلقاكم على خير، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان.
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك، وأنزل علينا بركاتك، وأتمم علينا نعمك، وألبسنا عافيتك، وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
0: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.